0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الإسراء.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: محمودا.
1: إليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هاتين الآيتين: إذا دهمتك الأحداث فافزع إلى الصلاة، فإن كهف الناجين من كيد الكائدين، ومنار السالكين في ليالي الماكرين. ومن الهدايات حول الآيتين: يريد الله منك أن تكون على صلة دائمة به، فلذلك شرع لك في نهارك وليلك فرائض تجعلك به موصولا، فكلما صرفتك هموم الحياة عنه أعادك الأذان إليه. ومن الهدايات أيضا حولها: إن ركن الصلاة الأعظم ومقصودها الأكبر هو ما يتلى فيها من القرآن الكريم، ولما كانت صلاة الفجر أطول قراءة سماها قرآنا. ومن هداياتها أيضا: كم غافل عن صلاة الفجر فاته هذا المشهد العظيم الذي تشهده ملائكة الليل والنهار، وكم ينال شاهده من الخير والبركة والسعادة. ومن الهدايات حولها: تأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم في عبادة قيام الليل، عسى أن يرفعك الله إلى مقام عظيم كما رفع بذلك رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: تسابيح. سبحان المتعالي عن الأنداد، المقدس عن الصاحبة والأولاد، المنزه عن المثيل والأنداد، رافع السبع الشداد، العالم بالسر ومكنون الفؤاد. سبحان من يستعاذ به وحده من ضيق الصدر وحلول الفقر ومس الضر وشتات الأمر وعذاب القبر. سبحان من يسأل وحده دوام العافية والستر. سبحان من وجهه أكرم الوجوه وجاهه أعظم الجاه وعطيته أفضل العطايا وأهناها، عطاؤه عطاء وإمساكه عطاء، يعطي الكثير على القليل ولا يخيب من أمل. سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعامنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورة النساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما

الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما

فانظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

منهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها

منهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان

لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورة النساء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة عبس وحتى سورة الطارق.

فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء

0: الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت

إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت.

حقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب.

ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة عبس وحتى سورة الطارق.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. وفي رواية عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وفيها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الشعراء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات. الحمد لله دافع البليات. الحمد لله كاشف الكربات. الحمد لله غافر الزلات. الحمد لله مقيل العثرات. والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك. اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك. اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء. اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار. اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن. اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك. اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الحاسدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل ماكر، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي لقمان والسجدة.

آن الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي لقمان والسجدة.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع اللهم مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين،

قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي يونس وهود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم

يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم

الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم

تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق

علمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون

خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم

وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون.

الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا

كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم

ملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون

وصاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك

يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن

بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.

أبصارهم ليستخفوا منه ألا حين يستعشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها

نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم من

هم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.

إنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم

الأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا

وكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا

بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم

0: القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي يونس وهود.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة، مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: محاضرة الأسبوع،
5: محاضرة الأسبوع، محاضرة
6: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
7: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: ناشئ في رحاب الحرمين،
8: ناشئ في رحاب الحرمين،
9: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
8: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة يوسف.

0: لما رجعوا إلى الملك بتعبير رؤياه وأخبروه بما أعجبه، عرف فضل يوسف عليه السلام وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياه، فقال: أخرجوه من السجن وأحضروه إلي. فلما جاء الرسول إلى يوسف عليه السلام بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امرأة العزيز، وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه، بل كان ظلماً وعدواناً. فلذلك قال يوسف عليه السلام للداعي: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. وقد وردت السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وشرفه وعلو قدره وصبره صلوات الله وسلامه عليه. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وفي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر.
1: قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟

الملك جمع النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيز، وقال مخاطبا لهن كلهن وهو يريد امرأة العزيز: ما شأنكن إذ راوتن يوسف عن نفسه يوم الضيافة؟ قالت النسوة جوابا للملك: حاش لله أن يكون يوسف متهما، والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك قالت امرأة العزيز: الآن تبين الحق وظهر، أنا راودته عن نفسه.

ثم قالت امرأة العزيز: إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب، ولا وقع المحذور الأكبر، وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع، فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة.

وقالت امرأة العزيز: ولست أبرئ نفسي، فإن النفس تتحدث وتتمنى، ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوء إلا من عصمه الله تعالى. إن ربي غفور رحيم.

0: أمين.
1: ثم قال الله تعالى إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسف عليه السلام ونزاهة عرضه مما نسب إليه: ائتوني به أجعله من خاصتي وأهل مشورتي. فلما خاطبه الملك وعرفه ورأى فضله وبراعته وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وكمال، قال له الملك: إنك عندنا اليوم ذو مكانة وأمانة.
0: قال: جعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم.
1: قال يوسف عليه السلام للملك: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ أمين على ما استودعتني، ذو علم وبصر بما أتولاه. وفي هذا دلالة أنه يجوز للرجل أن يمدح نفسه إذا جهل أمره للحاجة، وقد سأل هذا العمل لعلمه بقدرته عليه ولما فيه من المصالح للناس. وإنما سأل يوسف عليه السلام الملك أن يجعله على الخزائن التي يجمع فيها الغلات لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها، فيتصرف بها على الوجه الأحوط والأصلح، فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكريمة له.
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الوجيز
2: في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الفرقان.
1: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد،
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
1: نعم المعين،
2: اللهم
1: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة وسلاما تامان كاملان على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله متابعينا ومستمعينا الأفاضل أينما كنتم في حلقة جديدة وأسبوعها متجددة برفقتكم في صباح هذا اليوم الخميس الرابع من جماد الأول من عام 1448 من الهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: صباح الخير والمحبة لكم مستمعينا الكرام أينما كان يصلكم هذا الأثير، أحييكم كما يحييكم فريق العمل من إشراف العام في حان السبيعي، في إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، رئاسة التحرير إبراهيم الشايع،
4: في الإعداد عمر السبيعي وعبد الرحمن الحوطي، في التنسيق بندر الحسين، في التقديم زميلي سلطان ربيع حياك الله أبو تركي، ومحدثكم خالد المصري،
5: في التنفيذ سعد الدوخي، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الصباح:
8: اللهم إني أسألك،
7: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ويقول:
8: اللهم إني أصبحت،
7: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ويقول:
8: يا حي يا قيوم،
7: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: سكينة وطمأنينة وهدوء عندما يكون إلى الله اللجوء في كل وقت وفي كل حين. اللهم اجعلنا قريبين من ذكرك ومن شكرك، متكلين عليك، مؤمنين بك، عائدين، تائبين، آيبين لعفوك ولطفك وكرمك يا أرحم الراحمين.
5: اللهم أمين، نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذكره وشكره وحسن عبادته. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم يا من تستمعون لنا في كل مكان، تحية طيبة لكم، صباح جميل، ونسأل الله لنا ولكم كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يفتح لنا أبواب رزقه وخيره، إنه على ذلك قدير. تحية طيبة وخضراء عبر هذا الأثير، نحييكم في يوم خميس كالمعتاد لطيف وبنفسه الخفيفة،
4: يا سلام،
5: وبساعاته السريعة. واليوم بنحدثكم أيضا عن موضوع يمكن نوعا ما تخصصي، ولو تلاحظون مواضيع البرنامج بعض الأحيان تجي عامة كذا، وبعض الأحيان تجي نوعا ما تخصصية. فاليوم لأن الموضوع الذي تحدثنا عنه أو الموضوع الأصل هو موضوع يعني طرقناه كثيرا، لكن الجانب هذا أظن ما طرق عبر السنوات كلها، ولا
4: جانب مختلف لطيف. يمكن الحديث عن الأسرة، دائما ما نتحدث عن الأسرة من جوانب مختلفة، وعن التعامل، عن الخلافات أو الاختلافات عن التربية وغير ذلك. لكن اليوم حديث عن الثقافة، ثقافة وفكر واتجاهات ونظرات وزوايا مختلفة. لكن تخيلوا أن هذا ليس خارج المنزل، بل هو بين أفراد الأسرة. اختلاف الثقافات ووجهات النظر وزوايا النظر إلى كثير من الأمور داخل الأسرة نفسها. فهذا هو الموضوع يا كرام، عن اختلاف الثقافات داخل الأسرة. هل هذا شيء إيجابي ولا شيء سلبي؟ كيف ممكن يكون اختلاف الثقافة داخل الأسرة؟ نتكلم عن إيش بالضبط؟ إيش فكرتنا تجاه اختلاف الثقافة؟ وهل نتقبل هذا الأمر إنه يكون أفراد الأسرة يعني عندهم أو عند بعضهم ثقافة مختلفة عن الأغلب أو السائد داخل الأسرة؟ وكيف نتعامل مع اختلاف الثقافات هذا داخل المنزل الواحد؟
5: أي والله، أعتقد أن من أكثر المواضيع يعني لطافة وطرافة ربما في بعض الأحيان اختلاف الثقافات بين بين الأجيال، اختلاف الثقافات بين الأهواء والميول. لما استغرب أو يمكن مر عليك أو مر عليكم إنه بعض الأحيان يجي سؤال بين إخوان إنه معقولة هذا أخوك؟ للتصور اللي عندهم إنه شلون هذا هذا هذا يعني تكوين شخصيته مختلف عن هذا، هذا ميوله كذا وهذا ميوله كذا. اختلاف الثقافات اللي بدأ من أول لبنة في الأسرة بين الزوج والزوجة، هذه الزوجة التي دخلت بيت زوجها وبعدين يعني محتاجة أنها تتأقلم مع عادات جديدة ومع ربما حتى أنظمة أسرية جديدة وطبيعة حياة ونمط حياة جديد، وبعدين يجون الأبناء باختلافهم وباختلاف أجيالهم، بعدين أيضا الفروقات والاختلافات بين جيل الأبناء وبين جيل الآباء، بين جيل الآباء والأحفاد والأبناء والأجداد، بعض الأحيان تجمعهم أسرة واحدة. هذه الاختلافات، وإحنا نقول الاختلاف هنا بمعنى التنوع وليس الاختلاف بمعنى التعارض وبمعنى التضاد. هذه المعاني والعديد من المعاني الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع حدثونا وشاركونا. ترى الموضوع هذا لتأملون فيه تلقون كل واحد منكم له فيه مواقف وله فيه قناعات وله فيه قراءات شخصية وله فيه يمكن أيضا حتى طرائف.
4: وعلى طاري قد يكون بعض الحين اختلاف تضاد، ترى
5: ممكن
4: جدا. فكيف ممكن نتعامل حتى مع الاختلاف اللي يكون فيه تنافر، وقد يعني إذا لم يتم النظر له بالطريقة الصحيحة والتعامل معه بالطريقة الصحيحة يؤدي إلى إشكاليات وهواشات صح التسمية داخل المنزل. أنت يا أخي رهيب عندما ذكرت أنه الآن زوج وزوجة من ثقافتين مختلفتين وقد تكون أحيانا عادات مختلفة في بيت واحد جمعهم،
5: ولا من مناطق مختلفة ولا جنسيات مختلفة.
4: بالضبط، ثقافتين مختلفة الآن انصهرت في أسرة داخل أسرة واحدة. هل انصهار تكون من كذلك أبناء يستقون من هذا ومن ذاك وأحيانا من ثقافة مشتركة لكلا الزوجين؟ فتشاهد كيف التنوع اللي ممكن يدخل في هذه الأسرة. وطبعا بلا شك أنه ليس فقط الوالدان هما من يشكلان الثقافة الآن في هذا العصر، يعني عناصر كثيرة ومختلفة تؤدي إلى تنوع الثقافة، وقد يكون دخول خط جديد أو نهج جديد داخل الأسرة. فكيف نتعاطى ونتعامل؟ والله الله بالمواقف، المواقف بلا شك أنها مفيدة كثيرا، ولا سيما في طريقة التعامل مع الاختلافات.
5: نذكركم بسؤال الحلقة الذي يقول: هل تشعر بوجود اختلاف في الأفكار والعادات في أسرتك؟ وكيف تتعاملون مع هذه الاختلافات؟ شاركونا على 011-405-2999.
4: منورين.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هدايات من الآيات.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سيارة أي جماعة من المسافرين، واردهم أي من يتقدمهم لطلب الماء، فأدلى دلوه أي فأرسل دلوه في البئر ليملأها بالماء. ظاهر المكاره قد يفضي إلى المحامد، فكم من أسباب خفية للنصر والتمكين يسخرها الله تعالى لأوليائه المظلومين. فقد علم الله مصاب يوسف عليه السلام وما لحقه في الجب، فنقله منه إلى سبيل العزة والرفعة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
1: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
1: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد يا كرام. دعونا سريعا كذا نستعرض فقرات الصباح، هدايتهم من الآيات، بعدها من هدي الوحيين مع الأستاذ عادل أبو حامد، جولتنا الصحفية في تمام السابعة مع الإعلامي الأستاذ نايف الحربي، فقرة قصتي عند السابعة والربع بمشيئة الله تعالى، هذه منكم ولكم وبكم يزدان الأثير فيها.
4: نعم، معنا إن شاء الله ضيف الحلقة مع الدكتورة الجوهرة الجميل، وهي تربوية ومستشارة أسرية، ستحدثنا إن شاء الله عن مدى الاختلاف الثقافي خصوصا داخل الأسرة السعودية والعديد من المحاور. 57 دقيقة معنا تغطية سيكون معنا إن شاء الله من جمعية اليقظة الأستاذ باسل المالكي، يحدثنا عن الجمعية وعن مشروع زاد المعتمر.
3: بعد موجز الثامنة بمشيئة الله عندنا تغطية أخرى مع المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، نتعرف على حملتهم اليوم قبل بكرة، ونقترب أكثر من ما يقدمونه للمجتمع في هذا الشأن بمشيئة الله تعالى.
4: هذه الفقرات مستمعينا الكرام والعديد من التلاوات المختارة سوف تستمعون لها بإذن الله في ثنايا هذه الحلقة. أكيد ما يجمل هذه الحلقة هي مشاركاتكم واتصالاتكم وإثراءكم ومواقفكم وتجاربكم وإجاباتكم أيضا على سؤال الحلقة الذي يقول، وين سؤال الحلقة؟ نعم، يقول: هل تشعر بوجود اختلاف في الأفكار والعادات في أسرتك؟ كيف تتعاملون مع هذه الاختلافات والتنوعات؟ شاركونا
3: بإذن الله. وسنقرأ يا كرام من منصة إكس، من أراد أن يرسل على الواتساب، الواتساب لن يقرأ منه لعارض صحي للهاتف الجوال، فإن شاء الله نقرأ من منصة إكس. شرفونا هناك ونوروا الأثير بإطلالاتكم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. أهلا بكم يا كرام. عد في الأسرة الواحدة تجد اللي ثقافته مثلا الشرقية يستشهد ب يعني مؤلفين مثلا عرب، وتجد الآخر لا، ثقافته يقرأ في ومبحر في الفكر الغربي الأجنبي، سواء في موضوع الثقافات أو الروايات أو الأمور الاجتماعية أو الثقافية أو غيرها، وتجد ذاك الشخص ما شاء الله شيخ العائلة، ها
4: إيه
3: المتخصص الشرعي، واللي يعني يحاورونه وقد يجادلونه في كثير من الأمور، وهو يعود بهم إلى قال الله وقال الرسول وأهل العلم وماذا قال أهل العلم. تنوع لطيف، أنا كأني بتلك الأسرة في جلسة هادئة مغربية أو أيا كانت، أو حتى يوم الخميس الإجازة، وينفك هذاك الموضوع، وتجد ما شاء الله من كل يعني بحر قطرة، وتجد الشاب المندفع المتحمس اللي يعتقد أنه ملم بالأمور وداهية، وتجد الشيخ الكبير الوقور اللي ساكت يسمع الأراضي كلها ثم يعطيهم من الآخر كما يقولون.
4: أي صح فعلا، فيه التنوع أيضا. مثلا بعض الأحيان بعض الأسر يصير كلهم أو غالبهم لهم طابع خاص، لنفرض مثلا أغلبهم أطباء أو أغلبهم مهندسين، بس جاي واحد منهم كذا طالع خارج السرب تماما، رايح لتخصص ما لا دخل في تاريخ الأسرة كلها، يصير يعني فيه جانب إثراء، ويصير فيه أيضا جانب من المزاح الطويل الذي ربما يمتد إلى عقود. فهذه من المعاني، لكن الأهم الحقيقة أنه هذه اللبنة، لبنة الأسرة التي يعني حرص شرعنا الحنيف على تكوينها وتأصيلها والعناية بها، وهي من مقاصد الشريعة ومن مقاصد حفظ الجماعة بشكل عام. إذا افترضنا أن الأسرة هي اللبنة والمكون الرئيسي للجماعة وللمجتمع، فنصوص كثيرة تتضافر لمثل هذا ولخدمة هذا المقصد الحنيف. وبلا شك أن معالجة هذه الاختلافات إذا كانت اختلافات تضاد هي لها أولوية، خصوصا إذا كانت بين الأبناء أو بين الإخوان. قد يحصل بعض الاختلافات التي فيها تضاد، ونسمع مثلا عن بعض الأخوان لنفرض اختلفوا على إرث، أو اختلفوا على أو لنفرض أنها أسرة تجارية اختلفوا على بعض توجهات التجارة أو غيرها، أو أي كان، حتى لو الاختلافات الصغيرة، حتى لو أنها والله نزهة برية ويجي فيها
3: روح يشجع فريق مادة.
4: صح. إيه مثل هذه الحقيقة يعني ينبغي أن كل ما حضرت هذه الإشكالات ينبغي أن يحضر معها المقصد الأسمى، ويحضر معها الهدف الأسمى، وهو الاجتماع وأن لا يفسده شيء.
3: بلا شك. على 011-405-2999 ومتحمسين حقيقة لمشاركاتكم ومشاركاتكم. أول متصل معنا أخونا حمد، السلام عليكم. أيوة لو تصك الراديو. حمد
5: سم.
3: السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يلا نتحيي صباح الخير.
5: الله يخليك يا أستاذ خالد، أنت وزميلك وجميع الزملاء.
3: يا أهلا.
5: سعيد بمشاركتي معاكم. بالنسبة للاختلاف يعني واختلاف الأفكار، أعتقد أنه من طبيعة البشر أنهم يكونون مختلفين.
3: صحيح.
5: لأنهم ما هم واحد. حتى في بعض الدراسات مؤخرا تقول أنه حتى التوائم لهم تفكير مختلف، ولهم يعني أفكار ومشاعر مختلفة. حتى وإن كانوا يتشابهون كثيرا. بين الرجل وزوجه المفروض أنهم يكونون مختلفين، ولكن كل واحد منهم يفهم اختلاف الآخر ويتقبله. ومن الأشياء الجميلة في برنامج كان يذاع أظن على إذاعة القرآن أو على إذاعة نداء الإسلام،
3: أيوة.
5: اسم البرنامج كان وليس الذكر كالأنثى.
3: جميل.
5: صراحة جميل جدا. من الأشياء اللي أنا ما كنت أعرفها مع زوجتي الله يحفظكم جميعا، أنه المرأة لا تصرح بما تريد. فمثلا على سبيل المثال إذا كانت جائعة ما تصرح أنها جائعة، ولكن تسأل زوجها
4: يمكن تقول
5: هل تشعر بالجوع؟ ودك نروح مطعم؟ ودك نتعشى؟ ودك بشيء ناكله؟ فهذا السؤال أصلا ضمنيا يعني يعطيك إشارة إلى أنها هي تشعر بالجوع.
3: نعم. عاد الاختلافات بين الذكر والأنثى إذا ما فهمها الزوج وما فهمتها الزوجة يقعون في ورطات عويصة، والإشكالية إذا امتدت إلى سنوات ورثت للأبناء والبنات. الله يعطيك العافية حمد، شكرا جزيلا لك وما قصرت. نروح لخالد.
4: السلام عليكم يا خالد.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا هلا.
6: جزاكم الله خير على هذا البرنامج، والله يعطيكم العافية يا رب العالمين. يحفظ وطننا ويحفظ بلادنا يا رب العالمين، وأمرانا وملوكنا يا رب العالمين.
3: اللهم
6: من أرادنا بسوء إن الله يشغل في نفسه يا رب العالمين.
3: آمين.
6: ثانيا بالنسبة برنامجكم هذا، يعني الأمور الأسرية لازم تبنى على التقوى في الله سبحانه. الإنسان إذا صار فيه خير إن شاء الله، الأم والرجل وزوجة على في دينه وفي خير، العائلة بتنسير إن شاء الله كويسة على اللي يرضي ربي. هذا أهم شيء.
3: أيوة.
6: التقوى، الخوف من الله سبحانه في كل شيء.
3: الخوف من الله والتقوى. أيوة. وسبحان الله، مخرج ومنجى للأسرة بأكملها.
6: أيوة.
3: إذا تم الرجوع في أي نقطة اختلاف أو خلاف إلى الشرع الحنيف، إلى الله عز وجل. أيوة. وإلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم صدق.
6: أيوة سبحان الله. وفي بالنسبة في حاجة بسيطة بقولها لكم عن برنامجكم أمس عن كبار السن اللي تعبانين. زمننا هذا صاروا ما يخلون أحد يزور الكبير السن، يعني سواء كبير سن أو مريض يقول ما تزورونه، ممنوع الزيارة منه، ممنوع الزيارة منه. لين استغفر الله العظيم يموت والإنسان نفسه اللي شاف هذا المريض.
3: أيوة.
6: هذه الأمور أحس أنها سائرة كثيرة. من يوم يكبر الواحد ما يخلونه يطلع مع الناس.
3: من اختلاف الفكر احيانا في النظر للامور, واحيانا يكون صحيا قد يكون متاثر ومناعته ضعيفه. لكن شكرا لك اخونا خالد وما قصرت وبارك الله فيك.
4: طيب معنا ياسر. السلام عليكم يا ياسر.
3: ليه مين زعل ياسر؟
4: وينك يا ياسر؟
3: يرجع يرجع معنا بحول الله عز وجل. حديث مستمر يا كرام عن اختلاف الثقافات داخل الاسره, الاختلافات التكاملية, اختلاف التكامل واختلاف التضاد كذلك. لكن تقول لي جيد اختلاف التكامل, ها ليش الواحد ممكن هل ممكن حد يتحسس من اختلاف التكامل؟
4: ما أدري والله, يمكن بعض القناعات وبعض الأفكار. يعني موضوع الحلقة الصراحة ذكرني بقاعدة, يعني سواء في علم الاجتماع أو غيره, إنه القاعدة تقول إنه كل اجتماع بشري هو مظنة اختلاف. كل اجتماع قطع. بشري هو مظنة اختلاف, في سواء كانوا اثنين ولا اثنين مليون.
3: خاف انه في الناس واحد يعني يختلف مع نفسه.
4: طبعا
3: مشكلة. رجع ياسر.
4: رجع ياسر. السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم.
4: أحييك ألقيك. أهلا وسهلا.
7: الله يحييكم يعطيكم العافية. صباحكم بخير جميعا.
3: صباح النور والرضا
7: لكم والجميع المستمعين الكرام. أخي الكريم, أنا ودي أولا أسجل حقيقة إعجابي ببرنامجكم الرائع. إحنا كل يوم نتسلى معكم, إحنا رايحين للمدارس وراجعين بهذه المواضيع والبرامج المفيدة الحقيقة. وإني أستغرب كيف يعني برنامج مثل هذا يلقى هذا الإعجاب والمتابعة بالرغم أنه برنامج غير مرئي. الحقيقة ما وجدت إجابة إلا أنه محاط بكتاب الله عز وجل. هذا الكتاب اللي ما نزل في مكان إلا حلت فيها البركة. ما وجدت يعني إجابة لهذا التساؤل لهذا الموضوع. أما برنامج موضوعكم اليوم فالحقيقة موضوع بالصميم بالصميم جدا, ومثل ما تفضلت في بداية الحلقة أنه موضوع يعني تخصصي, لكن حاب أني أشارك فيه في يعني نقاط بسيطة جدا.
3: تفضل.
7: أولا يعني لابد أن نعرف أن الاختلاف أمر طبيعي مثل ما قال المتصل الكريم من قبل قليل. هذا أمر طبيعي جدا ويجب أن نتعامل معه أنه أمر طبيعي وواقع موجود, يعني ما نحاول أن نتجاهله ولا نتعامل معه بحدية, بل نتعامل معه بكل يعني موضوعية. فالاختلاف الثقافي في الأسرة هذا أمر طيب إذا نجحنا في التعامل معه, خصوصا من جهة الأب. إن كان الأب يعني متعلم وقادر على أن يعني يستوعب هذا الخلاف فيكون الاختلاف إيجابي جدا. أنا سوف أذكر مثال واحد فقط حتى ما أطيل عليكم, اللي هو الاختلاف في التشجيع الرياضي. أيوة. هذا موجود في كل أسرة. إن تعاملنا معه بحدية فقد نخسر بعضنا وتكون هناك حساسية, لكن طبعا. الأمر لابد أن نتعامل معه بطبيعة, يعني وهناك مؤثرات تؤثر على المشجع تجعله يميل لطرف دون الطرف الآخر. لكن أيضا لابد أن يكون هناك حزم أن الخلاف يجب أن يكون له حدود لا يتجاوزها.
3: صحيح صحيح.

0: زيادة ثقافة الحوار، ثقافة النقاش.
1: يا عيني عليك،
0: ما ودي أطيل عليكم، شاكر لكم
1: والله ودنا
0: وقدر
1: ناخذ
0: الفرصة.
1: اكثر واكثر. شكر لك يا ياسر، لكن مثل ما ذكرت الوقت ضاق. يعطيك العافية وما قصرت، بارك الله فيك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: هدي، هدي من الوحيين، من الوحيين.
5: وجوب حفظ الأوقات وعدم التفريط فيها فيما لا ينفع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي عشر رمضان، أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. أخرجه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أخرجه الترمذي. الوقت هو الحياة، فمن أضاع وقته فقد أضاع حياته، وسيسأل عن هذا التضييع. وكثير من الناس مغبون في وقته، فهو خاسر فيه، وينفقه فيما يعود عليه بالخسار في الدنيا والآخرة. ومن الفوائد: وجوب اغتنام الأوقات فيما ينفع. أن ابن آدم مسؤول عن أوقاته. كثرة المفرطين في أوقاتهم المضيعين لها والمغبونين فيها.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
1: يا سلام، ما شاء الله تبارك الله. كان ذلكم هو الأستاذ عادل أبو حامد في فقرته من هدي الوحيين.
6: أي والله. إذا شاركونا أيها الكرام بأفكاركم، بآرائكم، بتجاربكم، بمواقفكم عن كل ما يتعلق بالاختلاف والتنوع، يعني كل ما يثري هذا الموضوع في ثقافات وأفكار داخل الأسرة على 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
7: ثلاثة أجور في تعليم كتاب الله يجمعها لك عطاء واحد في مشروع ثلاثية الجود: أنت تغرس سهم وقف لتعليم القرآن، وتتكفل بتحفيظ جزء كامل من كتاب الله، وتسهم في استمرار حلقات القرآن الكريم ليكون لك أجر ممتد، وتنال به بشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اجعل لك ولأهلك نصيبا في هذا الخير العظيم، وأثرا باقيا ما تليت آياته. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو بالتواصل مع خيركم على الرقم 920-00-166-70.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
3: الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
1: الجولة الصحفية، هذا موعدها مع الإعلامي الأستاذ نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أخوي خالد، أخوي السلطان، المستمعين، فريق البرنامج.
1: يا مرحب يا مرحب.

0: حييك يا ابو فهد، اهلا وسهلا. ما ترسل ورده في الجروب الا يوم الخميس ها؟
1: إلا أنا خلاص تعرف اليوم ختامها مسك.
0: الله يرضى عليك، كل جاك خير.
1: كيف دائما نقطة واليوم وردة مثل ما يقولون.
2: حلو حلو، لا بأس. طيب نبدأ بأول الأخبار، نبدأ بالجولة.
0: طيب، وزير الداخلية يدشن مركز الأمير نايف للتميز والابتكار الطبي.
2: المملكة تؤكد أهمية تكامل الجهود الوطنية والإقليمية لترسيخ الاستدامة البيئية.
0: الشؤون الإسلامية تدشن دورة علمية ل 120 عالما وإماما وخطيبا في تشاد.
2: 2% من 41 من علماء تخصصي ضمن قائمة ستانفورد.
0: كاشف يفضح الأفكار المسروقة بالذكاء الاصطناعي.
2: المعرض السعودي الزراعي السعودي 2026 يعزز التكامل الزراعي الصناعي.
0: المدن الصحية الوقاية تبدأ من الأحياء.
2: أخصائية عيون تقول الشاشات تهدد نظر الأطفال، التوعية أفضل من المنع.
0: هل تختفي التونة من موائدنا؟
2: معليموش. طيب أخيرا، مجلس الصحة الخليجي، حاوروا أبناءكم مبكرا واستمعوا إلى أسئلتهم دون لوم. طيب نبدأ بأول الأخبار.
1: خبرنا الأول، دشن وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف مركز الأمير نايف للتميز والابتكار الطبي التابع للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، يهدف إلى تطوير الرعاية الصحية وتضيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في دعم القرار الطبي. واطلع سموه على أحدث التقنيات الطبية ومنها الجراحة الروبوتية وروبوت جراحة العمود الفقري والأشعة التداخلية ومعمل الذكاء الاصطناعي ومنصات تشغيل المدن الطبية، إضافة إلى برامج التأهيل والابتكار في الصحة النفسية بما يعزز جهود الرعاية الصحية وكفاءة الخدمات الطبية.
2: طيب الخبر التالي أبو فهد، وحديث عن تكامل الجهود الوطنية لترسيخ الاستدامة البيئية.
1: نعم، هنا أكدت المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في اجتماع وزراء البيئة بمجلس أو بدول مجلس التعاون في البحرين مواصلة جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية والمبادرة السعودية الخضراء والاستراتيجية الوطنية للبيئة. وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور أسامة فقيهي أن الجهود الوطنية أسهمت في مضاعفة مساحة المحميات 4 مرات وزيادة إعادة تدوير النفايات بنحو 300% وتأهيل أكثر من 1,000,000 هكتار وزراعة 180 مليون شجرة وأطلاق أكثر من 10,000 كائن فطري مهدد بالانقراض، مشيرا إلى دور المملكة في دعم المبادرات البيئية الدولية ومواجهة التصحر والجفاف.
2: جميل، ما شاء الله يا أخي، جهود الشؤون الإسلامية ودوراتها في دول كثير. اليوم هذا الخبر في تشاد.
1: نعم، هذا الخبر يدور حول افتتاح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد دورة علمية تدريبية في العاصمة التشادية بمشاركة 120 عالما وإماما وخطيبا وداعية بالتعاون مع المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في تشاد. وتهدف الدورة إلى تعزيز الكفاءة العلمية وترسيخ الوسطية والاعتدال ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي وتحصين الشباب فكريا ومواجهة التطرف وخطاب الكراهية وتفعيل دور المسجد في الإصلاح المجتمعي.
2: طيب لدينا هنا ما شاء الله علماء تخصصي 2% منهم ضمن قائمة ستانفورد.
1: نعم، تقريبا 41 عالما وباحثا من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ضمن أعلى 2% من العلماء علميا وفق القائمة العام طبعا السابع على التوالي، مقارنة ب 35 عالما في عام 2025 في إنجاز يعكس تطور البحث والابتكار الطبي في المملكة. ويعزز هذا الإنجاز مكانة المستشفى عالميا بعد تصنيفه الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والثاني عشر عالميا ضمن أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية عالميا ضمن أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية لعام 2026 بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في البحث العلمي والابتكار. وشفنا ما شاء الله اللي هم العلماء اللي هم 2% من العلماء عالميا، شفنا أسماء كثيرة من المملكة العربية السعودية.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
0: طيب عندنا كاشف يفضح الأفكار المسروقة بالذكاء الاصطناعي.
1: يمكن هذا أكثر شيء الآن، الذكاء الاصطناعي دخل بأشياء كثيرة من ضمنها البحوث وغيرها، وهنا طور باحثون أداة للكشف عن الأفكار التي ينتجها الذكاء الاصطناعي في الأبحاث العلمية من خلال تحليل الأفكار الرئيسية والحجج والأدلة بدلا من الاكتفاء بفحص الكلمات وأسلوب الكتابة. أظهرت دراسة أولية أن أداة صنفت 92% من مستندات أحد الاختبارات على أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي مقابل 7% فقط صنفتها على أنها ذات أفكار مولدة آليا رغم استنادها إلى مخططات بشرية. وده بحقيقة الخبر يفصل في هذا الجانب. لذلك اللي يعني دائما نشوف مثل الأكاديميين دائما يحذرون المختصين من الاعتماد على نتائج يعني أو على الذكاء الاصطناعي وخاصة في الأبحاث. يعني المفروض تروح للمكتبة وتأخذ وما يمنع أنك تبحث عن أسماء الكتب وتبحث عنها بعدين مباشرة.
2: الله المكتبة وجمال المكتبة. طيب ماذا عن المعرض الزراعي السعودي 2026؟
1: تستضيف الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية النسخة 43 من المعرض الزراعي السعودي خلال فترة من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة. يهدف المعرض إلى تعزيز التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي وربط المزارعين بمصنعي الأغذية والمستثمرين وتطوير سلاسل الإمداد والتوسع في تقنيات الزراعة الدقيقة والري الذكي والتصنيع الغذائي المتقدم.
2: طيب المدن الصحية، الوقاية تبدأ من الأحياء ولا أبو فهد؟
1: أكيد بكل تأكيد يسعى دليل المدن الصحية. وأنا الآن في القصيم وأنا جاي في الطريق أدرى مكتوب الكرية أول مدينة صحية، وإحنا ما شاء الله الآن عندنا عدد كبير من المدن الصحية في المملكة. هنا يسعى دليل المدن الصحية في المملكة إلى تعزيز مفهوم الوقاية بدلا من الاقتصار على العلاج بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مدن صحية مستدامة. ويتطلب اعتماد المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية استيفاء 80 معيارا موزع على 8 محاور تشمل البيئة النظيفة والخدمات الصحية وسلامة المياه والغذاء والهواء والصحة النفسية والتعليم والاستعداد للطوارئ. ويعتمد البرنامج على تكامل الجهات الحكومية ومشاركة المجتمع في تعزيز أنماط الحياة الصحية.
0: شاشات الأطفال التوعية أفضل من المنع،
1: هذا ما شددت به أخي سلطان استشارية طب وجراحة العيون والقرنية والقزحية والنظر الدكتورة سيرين جوهدي على أن استخدام الأطفال للهواتف الذكية لا يعني بالضرورة تلف عيونهم، لكن الاستخدام المطول والنظر إلى الشاشات من مسافات قريبة تسبب إجهاد العين وجفاف وصداع ويرتبط مع قلة الأنشطة الخارجية بزيادة خطر الإصابة بقصر النظر. ونصحت بتعويد الأطفال على راحة العين وفق قاعدة 20-20-20 بالنظر كل 20 دقيقة إلى جسم يبعد نحو 6 أمتار لمدة 20 ثانية وتخصيص نحو 90 دقيقة يوميا للأنشطة الخارجية. طبعا احنا دائما يعني وهذا طبعا شددت على أهمية اللي هو بعاد الأجهزة على الأطفال خلال الساعة السابقة للنوم، والهدف ليس حرمانهم من التكنولوجيا بل توعيتهم بالاستخدام الصحي المتوازن.
2: طيب وش السؤال ذا المخيف يا أبو فهد؟ هل تختفي التونة من موائدنا؟
1: والله إذا جاك واحد يأكل تونة جالس جنبك وش رايك؟ تونة مع زيتون مع عسل مع نواشف
0: فطور
1: هذا فطور ده. يشوف تختلف أنواع التونة من يعني مستويات يعني مختلفة غذائية، تحتوي التونة على أضعاف يعني أو 3 أضعاف مضاعفة اللي هي الزئبق الموجود في التونة المعلبة الخفيفة، فيما ينصح العوامل والمرضعات والأطفال بتجنب التونة. تشير كذلك المؤسسات الدولية طبعا تحدثون إلى أن 97% من الصيد التجاري يعني يأتي من مخزون ذات وفرة صحية رغم بلوغ حجمها. تؤكد التقييمات أن استدامة التونة تعتمد على تنظيم الصيد وحماية المخزون البحري، فيما ينصح المستهلك بتنويع الأسماك واختيار الأنواع الأقل احتواء على الزئبق مع مراعاة الكميات المناسبة للفئات الأكثر حساسية. وأعتقد أن التونة الآن يعني المعلبة أنواع وأشكال وكل شخص يأخذ الشيء اللي يناسبه ويناسب غذاء، ولازم طبعا الاستشارة الطبية خاصة من الأشخاص اللي ما تناسبهم مثل التونة أو تأثر على صحته.
2: واحد كان بالنسبة لي كنت محروم ما أكل التونة،
0: عجيب ليه؟
2: ما أدري كذا
0: إيه
2: كذا، لكن فجأة اكتشفت أنه أمر لذيذ،
0: عالم جميل.
2: نعم
0: أظن أحد أيضا رواد الأعمال يعني بدأ مشروع في استزراع التونة داخل السعودية،
2: الله يوفقه.
0: نتمنى ان نسمع عن اخبار جيده. الله يعطيك العافيه يا ابو فهد. باقي موضوع شيء؟
1: خبرنا الاخير ايش رايك؟
0: يلا على السريع.
1: شوف خبرنا الاخير اللي هو من مجلس الصحه الخليجي اعطى دليل او اطلق دليل للوقايه من يعني من منتجات التدخين. اطلق الدليل التوعي هنا يواصل مجلس الصحه الخليجي حملته التي تستمر يعني فتره باطلاق دليل توعوي لمساعده الشباب على فهم مخاطر منتجات التدخين. دور الأسرة في الوقاية. يشدد الدليل على أهمية الحوار المبكر مع الأبناء، توعيتهم بمخاطر التبغ والنيكوتين والاستماع إليهم دون لوم، وتقديم الدعم عند اكتشاف استخدام هذه المنتجات وتشجيعهم للإقلاع. التعامل مع الرغبة في التدخين يتضمن الدليل إرشادا للإقلاع، منها تحديد محفزات التدخين وممارسة النشاط البدني وتمارين التنفس والانشغال بأنشطة ذهنية ويدوية للتعامل مع التوتر والرغبة الملحة. أخيرا أهداف الحملة. تهدف الحملة إلى تمكين الشباب في دول الخليج من رفض التجربة الأولى للتدخين وتعزيز قدرتهم على مواجهة ضغط الأقران، مع مراعاة تأثير الفضول والتغيرات النفسية والانفعالية والضغوط اليومية في السلوك. وهذه بالفعل عادة سيئة، يعني تشوف أطفال أحيانا بعمر الزهور مثل ما نقول بعمر 16-15 للأسف يعني يدخنون سواء تدخين إلكتروني أو غيره.
2: الله مستعان. عادوا الحلقة اليوم عن اختلاف الثقافات، وقد يدخل موضوع أحيانا الأطفال بثقافات مختلفة وجديدة. طبعا نتكلم عن بعد بعيد عن الأمور المحرمة والقارب.
1: العادات السيئة يعني والثقافات. الشباب أكيد شبابنا ما شاء الله دخلوا في ثقافات جديدة، وشبابنا ما شاء الله متعلمين وواعين ولله الحمد.
2: الله يعطيك العافية أبو فهد، ونهاية أسبوع ماتع بحول الله عز وجل
1: بإذن الله.
0: بارك الله فيك أبو
1: فهد. الله يبارك. نرى زملائكم او نرى ان شاء الله باذن زملائنا الاحد القادم
2: بحول الله عز وجل. في امان الله.
1: مع السلامه. مع السلامه.
3: اللهم بك اصبحنا.
4: بك اصبحنا. بك
3: اصبحنا. شاركونا في حساب بك اصبحنا على منصه اكس وعلى الواتساب رقم
4: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
3: 011-4052-999.
4: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا، عدنا لكم من جديد وإلى موضوعنا وحديثنا عن اختلافات الثقافات داخل الأسرة. حدثونا وشاركونا على 011-4052-999. أعتقد أنه من المحاور المهمة جدا يا خالد إذا تحدثنا عن هذا الموضوع أن نتحدث عن محور ما هي حدود الاختلاف المقبول داخل الأسرة. لا أعتقد أن الباب هكذا مفتوح على مصراعيه لأي اختلاف أنه يكون مقبول ونتعاطى معه ونتعايش معه داخل الأسرة، ولكن أيضا هناك حدود شرعية وحدود فكرية وحدود وطنية وغيرها من الحدود التي ينبغي أن نراعي فيها. يعني مثلا لما تشوف على أحد الأبناء والله يبعدنا عنا وعنكم الشر، لنفرض أنه بادي عنده نزعات عنف واضحة، يدخل إلى بعض المواقع المشبوهة، عنده بعض التصرفات وبعض الغموض، عنده بعض التوجهات والتوجسات من المجتمع، هل أقول والله هذه، هل أقولها بكيفه وهذه طبيعته وتكوينه وشخصيته كذا، ولا لا أقول تعال يا ولدي وقف وانت ليش كذا وش تسوي وش، وأبدأ أسأل أيضا الأسئلة المفتوحة اللي يمكن تقرأ لي فكرة. يمكن رجال يعني بدأ يتأثر بأفكار يعني منحرفة، يمكن بدأ يتأثر ببعض الأحزاب وبعض الطوائف الإرهابية أو التخريبية أو غيرها. لا أقف هنا، وهذا واجب، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعية، وذكر منها الرجل راعي ومسؤول في أهل بيته. كذلك حتى البنت يمكن بعض التصرفات تقرأ على أنها عادية وتصرف يومي عابر، وبعضها لا، إذا تكررت وأصبحت واضحة وناقعة في سلوكها لا لابد أنه يعني يؤخذ على يدها وتتابع، و يعني يعرف هل هذا ناشئ عن فكر منحرف ولا مجرد يعني ممكن تصير مراهقة أو ممكن يصير يعني شيء عابر.
2: والأصل أعتقد سلطان ومسامي الكرام موضوع الغرس الأول والتنشئة السوية اللي في البداية الأساس إن كان متينا وصحيحا الإنسان في طوله نشأته بلا شك تأتي له عوارض وتمر به شبهات شهوات غير ذلك، لكن وجود الأصل القوي في الإنسان في التربية السوية الشرعية والاجتماعية تجعله ممكن يتخبط يمنة ويسرة ويعني يذهب بعيدا هنا أو هناك، لكن يعرف طريق الرجوع ويعرف الأصل الذي هو نشأ عليه، وهذا بعد عون الله عز وجل هو الذي يعني يعين الإنسان على الرجوع والأوبة إلى الاستقرار الشرعي والنفسي والاجتماعي. لكن عن الاختلافات داخل الأسرة الثقافية نتحدث يا كرام، ترى في صور ممتعة، في صور طريفة، في مواقف قد تكون لا فيها شدة وتوتر، بعضهم يتحسس من أي خلاف أو اختلاف في الآراء والثقافة، والبعض يأخذ تصير طقطق الموضوع وتريق صحة التسمية. خلنا نشوف وش رأي أحمد. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا صباح حياك الله يا أحمد.
5: حياكم الله.
2: الله يبارك.
5: والله لي ثلاث أيام بتواصل معكم ما حصل النصيب.
0: لنا الشرف والله يا أحمد، أهلا وسهلا، تفضل.
5: الله يجزيكم خير. بداية حفظ الله السعودية أرضا وشعبا.
2: اللهم
5: آمين. وتحية خاصة للأخت السعودية في مطار الرياض.
0: الله يرضى عليك. نعم الأخت عبير.
5: هذه النساء فما بالك بالرجال. الحمد رسالة الله. للعالم كله إن شاء الله بإذن الله.
0: عندنا وعندكم خير، يا أهلا وسهلا
5: بإذن الله. طبعا اللهم لك أصبحنا برنامج تعودنا عليه من سنوات، بارك الله لكم في جميع المواضيع مختصرا لوقتكم. موضوع الثقافة واختلاف الآراء في الأسرة موضوع ممتاز في الحوار. أنا بالنسبة لي أتحدث عن نفسي، أي شيء الفترة الحالية بسويه أو بشتغل عليه أو بفكر أعمله برجع في المشورة ما بين ولدي وبنتي.
2: يا سلام، ليش؟
5: إيه رأيك نعمل كذا؟ معلش هو جيل ما بعد الألفينات، احنا جيل ما قبل الألفينات، في اختلاف في الآراء وجهات النظر في النظر المستقبلية. يقول لك لا يا بابا ممكن نعمل كذا أو نروح كذا. ما فرضش رأيي عليهم، ممكن رأيي الصح أوصل له رأيي بالطريقة الصحيحة بحيث إن هو يتعلم توصيل رأيه للآخرين بالطريقة الصحيحة.
2: يا سلام، صح.
5: ما يبقاش رأيي هو ده اللي هيمشي، لا هو ده اللي هيمشي، ممكن يكون رأيي فيه بعض النقاط خطأ أو أنا مش منتبه ليها، هو ينبهني ليها.
2: ما أريكم إلا ما أرى، مشكلة صح.
5: نقطة مهمة كمان، حتى في اجتماعات العائلة أنا ما كنتش موجود، بخلي ابني يروح يسمع من أمامه من إخواله.
0: رائع.
5: هم أكبر منه في السن، يسمع يستفيد. الأجيال الأجيال الحالية للأسف السوشيال ميديا مبهدل الشباب، فلازم ناخد الخبرة من الكبار،
2: من الكبار ومن أرض الواقع كما ذكرت في اجتماعاتنا في لقاءاتنا.
5: أكيد. وهو الرسالة اللي حابب أوجهها إن ما يكونش رأيي أمر على الجميع.
2: يا سلام يا سلام عليك يا أحمد.
5: أنا أسمع ممكن يكون عندي خطأ، مش معنى أنا رجل البيت إن رأيي نافذ. لا،
2: كل إنسان حقيقة يحتاج إلى يعني أن يكون عنده وعي بخصوص الآراء التي يطرحها والأفكار التي يحملها، أنه رأي صحيح يحتمل الخطأ ورأي غيري قد يكون خطأ ويحتمل الصواب، فجيد الإنسان يعني ما يكون بهالحدية هذه.
0: من معنا أبو يوسف.
6: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، حياك الله.
6: كيف حالكم؟ الله يجزيكم خير.
2: طيب حالك؟
0: عليك. أهلا وسهلا.
6: أول حاجة نشكركم على البرنامج الشيق ده،
0: الله يرضى عليك.
6: وثاني حاجة الله يحفظ السعودية،
0: اللهم
6: حكومة وشعب ومقدسات، وإحنا كلنا أخوة، كلنا السعودية
0: بلا شك.
6: والله العظيم إحنا كلنا السعودية وتحت غمر السعودية.
0: هذا من طيب أصلك
6: والله، في بيوتنا وفي مصر وفي السعودية وكلنا السعودية والله العظيم.
2: الله يحفظك يا أبو يوسف وحفظ بلداننا جميعا.
0: اللهم أمين. هذا العشم يا حبيبنا، أهلا وسهلا.
6: وثانيا والله بالنسبة للموضوع القاعدة أن اختلاف الود اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، فدائما يعني الإنسان الأب يبقى إيه هو الحكم بين الأسرة في الثقافات بتاعتهم، ويكون محايد ما يبقى ناحية واحد الواحد. ويبقى مثلا إيه ياخد مثلا الإنسان في اختلاف بين الأولاد أو الزوجة أو كده، يبين وجهة نظره من الناحية دي السلبية والإيجابية في الموضوع، فيطلع بنتيجة حلوة يعني.
2: انت تشوف انه من العدل بين الابناء انه ما تاخذ او ما تؤيد واحد على حساب الثاني حتى لو كان صح مثلا؟
6: لا تبين، ما انت تحكم مش تاخذ، ما تبقاش في صف حد يعني توري ده ما فيش موضوع الا ما ايه ليه عيوب وليه مميزات. يعني نعم. تاخذ المميزات وتاخذ العيوب عشان تطلع يعني تعلم ثقافتك للأولاد كلهم أو الزوجة أو في الموضوع المطروح يكون إيه ترجع تطلع به بنتيجة حلوة معنا.
2: جميل صح.
6: الله يعطيك العافية. الله يجزيك.
2: تسلم يا أبو يوسف على المداخلة الطيبة. شكرا. ما قصرت.
0: شكرا جزيلا لك.
2: معنا طارق، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير.
2: صباح.
7: أنا أكلمكم وأنا في دوامي. الله يسعدكم ويبارك فيكم.
2: الله يبارك لك يا
7: رب. وبرنامجكم هذا الطيب المبارك اللي أتربوا عليه أولادي، يعني في ناس تخرجوا في ناس تزوجوا كانوا كلهم أنا وصلهم المدرسة وهم معايا ويستمعوا لهذا البرنامج. الله يبارك فيكم جميعا.
2: اللهم أمين أجمعين. تفضل يا طارق قول.
7: أي بالنسبة للموضوع فأنا أبغى أضيف إضافة إن شاء الله أنها مفيدة، وهو الاختلاف. بالنسبة للاختلاف تنوع هذا اختلاف جميل جدا، يعني يكون في الأسرة بالعكس هذا يستفيد منه الجميع. يكون في أحد عنده تخصص معين الجميع يرجع له فيه، كل واحد متخصص بشيء أو ما يفهم في شيء أكثر من الثانيين. فهذا اختلاف تنوع مفيد، لكن اختلاف التضاد متى يضر في الأسرة؟ إذا ما كان للأسرة مرجع. يعني يجب أن يكون للأسرة مرجع، يعني كبير العائلة على قولهم.
2: يا سلام.
7: سواء الزوج أو الجد. فإذا حصل يعني اختلاف بين شخصين داخل الأسرة فهو اللي يحكم هذه الأمور ويضبطها. أما إذا كان الأسرة ما لها كبير فهنا مشكلة اختلاف التضاد راح تسبب مشاكل أكبر من كذا. هذه الإضافة، وأسأل الله أن يبارك لكم ويجزاكم خير ويحفظكم ويرعاكم.
2: اللهم أمين أجمعين يا طارق. تسلم. شكرا جزيلا لك على المشاركة وعلى هالمداخلة. طيب لازلنا يا كرام نطمح ونسعد والله باتصالاتكم على 011-405-2999.
0: نعم
2: يا أخي سام عندك إيش الفكرة في بالك؟
0: لا أنت
2: اختلاف التضاد ممكن تحدث عنه أخونا طارق قبل شوي. نتكلم نحن عن الثقافات. واحد يحمل فكرة تختلف عن في شيء ثقافي كذا، نظرة للأمور مختلفة أو حتى نظرة شرعية قد تكون مختلفة عن باقي أفراد الأسرة. هل هنا مطلوب أنه لابد أن يعني تسير في طريقنا وتسلك نفس سبيلنا وتلتزم بما التزمنا به نحن جميعا، بحيث أنه ما يكون فيه خلنا نقول تصدع إن صحة التسمية أو لا توتر في البيت؟ هل هذا أمر صحيح أم أنه لا من الصحي أو من الطبيعي أنه الإنسان دعونا نقول يعبر ويظهر ما في قلبه وخاطره من ثقافات فكرية أو شرعية أو كذا قد تكون مختلفة، ويعني يتعلم موضوع التعايش في مثل هذا؟ أنا طبعا أنا أتكلم مثلا إذا أتكلم من ناحية فقهية أو شرعية، إذا الموضوع فيه خلاف مثلا معتبر أو كذا أو غيره، لأنه يصير أحيانا، لأنه يا أخي بالنظر للواقع إذا الإنسان مؤمن بفكرة معينة لكن أجبر على غيرها سيحصل بشكل أو بآخر نوع من الإظهار ما عكس خلاف ما يبطل، وممكن تمشي الأمور كما يقولون بالطبطبة والكذا لين ما خلاص يستقوي ويصير يعبر بالطريقة اللي هو يحب يعبر فيها ويظهر فيها. فبين هذا وذاك برضو هذا موضوع حقيقة كبير، لكن الأصل حقيقة هو إظهار الاجتماع. هذا يا أخي أصل كبير في ديننا، والاجتماع دائما سبب للقوة. لا لأنه اللي ينظر لهالأسرة ويجد فيها ذلك اختلاف اللي يؤدي إلى عدم استقرار ودعونا نقول مشاحنات بين أفراد الأسرة يسهل الاختراق ويسهل التأثير فيها ويسهل زعزعة استقرارها وأمنها.
0: نعم صحيح.
3: اللهم بك أصبحنا.
4: بك أصبحنا. بك أصبحنا. هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: يا أهلا وسهلا فيكم، استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة وعدنا لكم من جديد، فمرحبا بكم. اختلافات داخل الأسرة، يقول الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين. الحديث عن معنى هذه الآية وعن مناسبتها، وأيضا لو أخذنا بعبرة عموم اللفظ في القرآن الكريم، فالاختلاف سنة كونية بطبيعة الحال كما لا يخفى عليكم، في كل دائرة اجتماعية وفي كل حال وفي كل قضية. مجرد أن تطرح موضوع، وهذا ربما يعرفه من هو قريب في الصنعة الإعلامية، مجرد ما تطرح موضوع مباشرة ستجد أن الناس افترقوا مباشرة. لا يوجد أو لا يكاد يوجد موضوع ستجد أن العالم كلهم فيه طيف واحد أو رأي واحد، بل حتى هذا اتخذه بعض الناس يعني استراتيجية وطريقة أن يكون هناك رأيين أو ثلاثة آراء. لو تجد في الأشياء الكبيرة في هذه الحياة، تكلم هنا عن الأسواق وغيرها، ستجد أنها منقسمة لقسمين. إذا ذهبت مثلا إلى الأجهزة، ستجد أجهزة الجوال، ستجد أن هناك شركتين كبرى وعزاؤنا للشركات الأخرى. طيب، وهكذا ستجد هذا المفهوم ينطبق في كثير من المعاني، في المعنى الثقافي، في المعنى الفكري، في معنى التيارات، في معنى. غالبا ستجد قطبين، ولو رجعت شلون تكونوا هذول القطبين، ستجد في البداية يعني منشأ فكرة، اختلاف صغير نشأ وتراكم.
3: صحيح.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: ثلاثة أجور في تعليم كتاب الله يجمعها لك عطاء واحد في مشروع ثلاثية الجود: أنت تغرس سهم وقف لتعليم القرآن، وتتكفل بتحفيظ جزء كامل من كتاب الله، وتسهم في استمرار حلقات القرآن الكريم ليكون لك أجر ممتد وتنال به بشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اجعل لك ولأهلك نصيبا في هذا الخير العظيم، وأثرا باقيا ما تليت آياته. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو بالتواصل مع خيركم على الرقم 920-00-166-70.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
3: أهلا بكم يا كرام، وأهلا بمن انضمت إلينا الآن ضيفة عزيزة، هي الدكتورة الجوهرة بن سعود الجميل، التربوية والمدربة والمستشارة الأسرية. دكتورة الجوهرة، السلام عليكم وصباح الخير.
5: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
2: الله يحييك دكتورة، أهلا وسهلا،
3: بارك الله فيكم. حديثنا عن اختلاف الثقافات داخل الأسرة، فبداية دعونا نسأل: ما مدى الاختلاف الثقافي داخل الأسرة السعودية، وما أبرز الأسباب لذلك؟
5: الاستضافة، الاختلاف نعمة، والله سبحانه وتعالى سنة كونية: ولا يزالون مختلفين. فالاختلاف سنة الحياة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصرانه إلى آخر الحديث. الأسرة هي البيئة الأولى التي تشكل الثقافة للفرد، فهنا الاختلاف وارد. كل إنسان على وجه الأرض يتلقى، الأخوين هم أخوين، والتوأم يختلفون في وجهة النظر، يختلفون في العادات، في التقاليد، في كيفية التعامل مع الأشياء. هذه كناحية فطرية موجودة. الاختلاف نعمة، ومن خلال الاختلاف نستطيع أن نبني علاقات وتوازن وثقافات متعددة. الأسرة بحكم كون الزوج أحيانا يكون من بيئة، الزوجة من بيئة أخرى، الاختلافات الاقتصادية، التباين الاقتصادي، احنا في مملكة الإنسانية ولله الحمد جزيرة، في تباين قبلي، في تباين جغرافي، في اختلافات ما بين القبيلة الواحدة، في العشائر، فهناك العديد من أوجه الخلاف. دائما الخلاف الاختلاف عفوا وليس الخلاف، الاختلاف نعمة نستطيع من خلال هذا الاختلاف التكوين. ولكن التحديات اللي تواجه الأسرة السعودية الآن أصبح علينا أن نقود هذا الاختلاف قيادة إيجابية بحيث تصل إلى بناء قيم الإنسان السعودي والفرد السعودي المتميز اللي أساسا إن شاء الله قائم على العقيدة الإسلامية والقيم والأصالة العربية.
3: جميل. طيب الآن إذا دخلنا من بين تلك الأسرة السعودية كاملة إلى أسرة واحدة أفرادها لديهم اختلافات ثقافية بين أفرادها، بين الزوج والزوجة أو حتى الأبناء أنفسهم، مع أنهم تربوا يعني تحت ظل أبوين يعني نفس البيئة، لكن هناك اختلافات بينهم. فكيف ممكن تتعامل الأسرة بين أنها أفرادها بإيجابية مع اختلافاتهم؟
5: طبيعي الأسرة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لها قائد. القيادة الأسرية، أقول القيادة الأسرية بمعنى الأب والأم، يجب أن يصنعوا هوية ثقافية للأسرة خاصة بالأسرة، هوية ينتمي إليها الجميع. لابد أن يكون هذا الأب وهذه الأم قائمين على تنظيم محدد يرسم خطوط معينة للآباء والأبناء، ويستطيع أنه يحافظ على هذا الكيان الأسري من لا سمح الله المؤثرات الخارجية. إحنا الآن أمام تحديات ثقافية وتكنولوجية وتغيرات تقنية متعددة، الجوال لوحده يعني قادر على أنه ينقل الأبناء إلى ثقافات بعيدة عن عاداتنا، بعيدة عن تقاليدنا، بعيدة عن عقيدتنا. فهنا القيادة الأسرية لها دور في أن أبني هوية أسرية خاصة بالأسرة وبالأبناء. بمعنى دائما نقول أي شيء يخلو من التخطيط لابد له من عفوا التخبيط، فلابد ما يكون في أثار سلبية إذا تركنا الأمور تمشي بدون تخطيط منظم للأسرة. الأب يستطيع أن يوزع أوقات العمل، يحدد أوقات العبادة، متى يكون هناك جلسة مع الأسرة، مناقشة، التحكم في استخدام التقنية، التعليم، مراجعة التعليم، بناء الثقافات الأخرى، الاستفادة من التقنية الرقمية بين الأبناء بحيث تكون أصنع حوار إيجابي داخل الأسرة ويكون في تفاهم وفي إفصاح وفي مناقشة بين الأبناء والآباء دون أن يكون هناك فجوات لا سمح الله، فنجد أنه أنتم جيل طيبين وأنتم جيلنا يختلفوا. في ثقافات يعني ظهرت علينا للأسف من الثقافة الرقمية ومن التواصل الاجتماعي، فهنا الدور معقود على القيادة الأسرية في بناء هوية أسرية خاصة طبعا مبنية على قيمنا وعاداتنا وعقيدتنا وديننا. بهذه القيادة نستطيع بإذن الله أن نجمع وجهات النظر والأبناء ونقودهم إلى مصلحتهم بدون أن يكون هناك تشتت أو لا سمح الله انحراف أو فقدان الثقة بين أفراد الأسرة.
2: جميل. دكتورة، يعني كيف يمكن تعزيز ثقافة الأبناء بما يتوافق مع قيم المجتمع السعودي وهويته؟
5: طبعا احنا بنعزز عن طريق الحين احنا عندنا التقنية والانفتاح التقني شيء لا محدود. حين عن طريق الوعي الإعلامي الحقيقي، وصناع المحتوى لهم دور كبير في تعزيز هذا الجانب. أيضا القيادة الأسرية يجب أن أنتقي ماذا يقدم للأبناء، ماذا يشاهدون، ماذا يرتدون من مواقع. هذه القيادة الأسرية أنا بعمل رقابة كاملة على المحتوى الفكري اللي ممكن لا سمح الله. أيضا التعليم، المساجد، مؤسسات المجتمع المدني، كل هذا لازم يكون متكاملين في أدوارهم بما يحقق هذا الانتماء. الوعي الإعلامي ضروري جدا في الانفتاح التقني والتطور والتغيرات الاجتماعية الأخيرة. هذا الوعي لابد أن نخلقه بطريقة جيدة، أن يكون هناك توعية أو على الأقل أكون أعرف ماذا يرتاد الأبناء من مواقع، ما أمنعهم بقدر ما أعطيهم التوعية الكافية. هذه أخطاره كذا وهذه مصادره كذا وهذه آثاره حتكون كذا وانتبه لا يكون، فأعطيه التحذيرات اللي لا سمح الله ممكن أن يقع فيها، إلى جانب أني أعطيه كيف ممكن يتعامل مع هذا المحتوى اللي يتعامل معه بطريقة جيدة. ثم أنا أستفيد كأب أو كأم من هذا التطور بوضع على الأقل جروب للأسرة من خلاله أعطي بعض المقاطع الإيجابية، أشغلهم بشيء مؤقت. إدارة الوقت بالنسبة للأسرة واستغلال أوقات الفراغ وتحديد مدة استخدام الأجهزة وارتياد المواقع وما إليها، الآن أصبح حتى يعني الذكاء الصناعي أصبح مشكلة، يعني قد تؤثر سلبا على فكر الأبناء وتوجهاتهم. فيجب أن يكون هناك قيادة أسرية ووعي إعلامي إلى جانب تكاتف الجوانب الأخرى، يعني أكون على صلة مع المدرسة، أكون على مقربة من الإبن، أصطحبه معي للمسجد. أيضا الأم لابد أن تكون ما أمنع ولكن بضوابط معينة، يكون هناك إدارة للوقت قائمة على مصلحتي أولا، ثقافتي أولا، تعليمي أولا، أسرتي أولا، ثم الجوانب الأخرى ما تبقى من الوقت. إذا استغلينا أوقاتهم حتلقى جزء بسيط من الوقت هو اللي ممكن يحتكون فيه بثقافات أخرى، حتى تكون هذه الثقافات أيضا إيجابية أنتقيها بذكاء جيد، وأحاول أني أدخل في هذه العلاقة ما بين الأبناء والأصدقاء إلى أن يكون هناك يعني اطمئنان كامل للأسرة بإذن الله بأن المحتوى الفكري للأبناء يكون على المسار اللي خطط له بالأساس كهوية أسرية وكهوية دينية.
3: نعم دكتورة، يعني جاء في بالي سؤال. الآن في الأسرة التي يعني كلها على نمط واحد تسللت إليها من خلال مشاهدات اطلاعات متابعات، مثلا لا أقول شيء سلبي إنما ثقافة مختلفة، مثلا إحدى مثلا البنات طلعت على ثقافة مثلا يابانية أو كورية أو غيرها، ابن آخر تأثر بثقافة أوروبية معينة وبدأ يعني استورد منها بعض الأفكار بعض التوجهات، الزوج أو الزوجة كذلك، هل هذا شيء ضار أو أنه لا جيد لكن مع ضوابط معينة ينبغي مراعاتها مثلا؟
5: طبعا هو جيد لأنه أنا بستفيد من ثقافات الأخرى، ودائما حتى في السنة النبوية يعني يحث على الاستفادة من الثقافات الأخرى وإفادة المجتمع المسلم، ولكن أني أفقد هويتي الوطنية وعقيدتي وقيمي السعودية الأصيلة أو أندمج لا سمح الله في ثقافة أخرى، هذا هو دور القيادة الأسرية. هنا يجي دور الاعتزاز بالهوية. أنا من الأساس كابن وأب بنت حددت لهم مثلا هويتنا كذا، أسرتنا حتكون قائمة على كذا، مواعيد الزيارة، مواعيد الدراسة، مواعيد الصلاة، مواعيد الأكل، الحوار الإيجابي، أي مشكلة احنا نناقشها مع بعض، احنا هنا أهل، أي مشكلة في الأسرة ما تطلع، الأشياء اللي احنا ممكن لا سمح الله نخاف على الأبناء منها لازم نحد. دائما يعني ما يخلو السوشيال ميديا من سلبيات كثيرة تمس العقيدة، تمس القيم، تمس الأخلاق، هذه الأشياء لازم تكون الأب والأم متكاتفين في الأساس في بناء الهوية. صح. والحرص على إنه الأبناء ما يندمجون في شيء مخالف لعقيدتنا، مخالف لديننا، مخالف لقيمنا. جميل. ما ننسى احنا هنا كأسرة بروتوكولنا كذا كذا كذا، 1 2 3 4 خطوط حمراء ما
3: يتم التهاون فيها،
5: في ثوابت دينية في ثوابت وطنية.
3: جميل جدا. طيب جاء في بالي كذلك انه في ذلك المجلس صار في اختلاف ثقافي في الطرح، هل طبيعي أنه الإنسان ممكن يتوتر أو يتأزم أو يوقف الحوار أو النقاش، أو إيش الطريقة المثلى للتعاطي مع الاختلافات الثقافية وقت الحوار والأخذ والعطاء؟
5: قبول الآخر دائما والتفاهم المتبادل بين الأسرة، هذا هو الحوار الإيجابي. أنا أحترم رأيك وأنت تحترم رأيي. أنا رأيي خطأ يحتمل الصواب ورأيك صواب ونحتمل الخطأ. فأنا أطرح رأيي وأتقبل الرأي الآخر. التفاهم المتبادل بين أفراد الأسرة، إذن الحوار الإيجابي ضروري، وهنا دور الأب والأم أنهم يجعلون هناك وقت محدد للحوار ومناقشة التعليم، المشاكل،
3: قضايا عامة،
5: أشياء أعجبتهم في السوشيال ميديا، أشياء هم يرفضونها في السوشيال ميديا، يكون في حوار حر بينهم يتبادلون فيه الأفكار. أنا أتقبل رأيك وأنت تتقبل رأيي، ولكن كلنا لكل مننا وجهات نظر مختلفة.
3: ممتاز، الله يبارك فيما طرحتي دكتورة الجوهرة. طيب نحن في ختام هالمداخلة الطيبة ما شاء الله تبارك الله المثرية، أبرز الوصايا التي تحبين توصلها للمستمعين الكرام أو كلمة أخيرة تحبين أن تختمي بها اللقاء؟
5: الله يعطيكم العافية وجزاكم خير. طبعا القدوة الحسنة ضرورية جدا للأب والأم مهما اختلفنا، يعني أنا أختلف مع وجهات نظر الأب، ولكن اختلافي لا يكون أمام الأبناء ولا أمام الآخرين. دائما أناقش أنا والزوجة، الأب والزوج، الأب والأم عفوا، يناقشون مشاكلهم واختلافاتهم بمعزل ويتفقون على الخطوط التي تظهر للأبناء. أيضا الأبناء لابد أن يكونوا من الصراحة والشفافية مع الأبناء في كل ما يطرح الأم مع البنت والأب مع الأبناء، مع الأب مع الأبناء عفوا. ما ننسى أيضا أنه دائما نبتعد عن التعصب للرأي، التعصب للرأي أحيانا يفقد الحوار قيمته. برضو زيارات الثقافية، إحياء العادات، إشراك الأبناء في الأعمال التطوعية، تشجيع التقنية الإيجابية، البرمجيات الجميلة والهادفة. دائما نقول علموا أبنائكم القرآن والقرآن يربيهم.
3: جميل.
5: فلو حطينا حصة يومية للأبناء من كتاب الله حفظا وتفسيرا لو آية واحدة كل يوم، سبحان الله البركة والهداية والصلاح بإذنه تعالى حيكون رفيق للأبناء بإذنه تعالى. أيضا دور المؤسسات ما ننسى الاجتماعية، هي بتعزز ثقافتنا السعودية، سواء كانت مدارس أو مساجد أو وسائل إعلام أو حتى التطوعية والقطاعات الجمعيات الأخرى المساندة. أيضا مطلوب مننا كمحتوى إعلامي وكوسائل إعلام أن يكون عندنا توجه قوي في الاعتزاز بالهوية الوطنية،
3: مثلا
5: انفتاح واعي مع الثقافات الأخرى. يكون لابد أن أعود الأبناء، وأصلا يمكن يعني حتكون نتيجة حتمية لهذا التفاعل الإيجابي، تجد الأبناء والبنات يختارون بوعي للأشياء اللي هم تفيدهم، وممكن يتنافسون في ذلك حسب طبعا البيئة الأسرية والقيادة الأسرية اللي توجههم وتعزز وتحفز هذه الأشياء.
3: التربوي والمدربة والمستشارة الأسرية الدكتورة الجوهرة بن سعود الجميل، شكرا جزيلا لك على
5: الله يعطيكم العافية، والشكر لكم على تواصلكم وسعة صدركم وبرنامجكم السري. الله يعطيكم العافية،
3: بارك الله فيكم،
5: حياكم
3: في
5: الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله. القارئ أسيب عصمة الله استمع إلى تلاوة له جميلة تغنى فيها بكتاب ربنا جل في علاه، شكر الله له.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
3: في مكة المكرمة تتجدد صور العطاء مع كل معتمر يصل إلى بيت الله الحرام، وجبة تقدم وماء يسقى فتكون عونا له في رحلته. ومن خلال مشروع زاد المعتمر نتعرف على هذه الخدمات. الحديث بشكل موسع معنا الأستاذ باسل المالكي المستشار في جمعية اليقظة. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير.
3: الله يرضى عليك وقواكم الله. دعنا نتحدث عن يعني ننطلق من هذا اليوم، يوم الخميس الذي تعرض فيه الأعمال إلى الله، وأظن أيضا لكم نشاط مختص بهذا اليوم.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. حياك الله وحيا الله المستمعين والمستمعات. حين نتحدث عن خدمة ضيوف الرحمن نتحدث عن معنى أصيل ارتبط بمكة المكرمة، الرفادة والسقاية، إطعام القادم إلى بيت الله وسقيه وإكرامه وتخفيف مشقة رحلته. ومشروع زاد المعتمر يقوم على هذا المعنى، أن نكون قريبين من المعتمر ونقدم له ما يحتاج إليه في وقته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل معروف صدقة. وهذا يفتح لنا أبوابا كثيرة للعطاء، فالخير ليس محصورا في مبلغ كبير، بل قد يكون في خدمة بسيطة تأتي في لحظة التي يحتاجها الإنسان. لنتخيل معتمرا خرج بعد صلاة الجمعة، أمامه طريقا يمشيه وقد يكون كبيرا في السن. حين نقدم له عبوة ماء فنحن نخفف عنه ونساعده على مواصلة طريقه بالراحة. وقد تكون الحاجة إلى وجبة خفيفة بعد تعب، أو ماء باردا يروي عطشه، أو أسكريما نقدمه له ولأطفاله فتدخل السرور عليهم. هذه كلها صور مختلفة يجمعها معنى واحد: إكرام ضيف جاء إلى بيت الله الحرام. وللعمل الصالح في مكة فضل عظيم، وقد بين أهل العلم أن الحسنات فيها تضاعف، فنحن نرجو فضل الله في هذا المكان المبارك، ونحرص أن تكون خدمتنا نافعة وأن تصل إلى ضيوف الرحمن. واليوم نحن من خلال مشروع زاد المعتمر نتيح لأهل الخير أن يكونوا شركاء في هذا الإكرام، فالمساهمة في وجبة أو ماء أو أي احتياج خفيف يخفف عن المعتمر مشقة رحلته. نريد هذا المشروع أن يستمر طوال العام، فكل مساهمة تساعدنا على أن نكون حاضرين قريبين لإكرام المعتمرين. وما قد نراه من عطاء بسيط قد يعني الكثير لهذا المعتمر، وعند الله خير وأبقى. اليوم الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله، ونستقبل ليلة الجمعة فرصة أن نستثمر هذا الأجر المضاعف. التصدق عن نفسك أو عن والديك، ومساهمة بما تستطيع في مشروع زاد المعتمر، يمكن من خلال رابط جمعية متجر جمعية اليقظة التبرع. نهدف إلى إكرام 5000 معتمر في كل يوم،
3: ما شاء الله.
4: ومن أراد المساهمة في هذا المشروع، في مشروع زاد المعتمر، يمكنه كذلك من خلال تطبيق مصرف الراجحي. الخطوات بسيطة، ويمكن عن طريق الدخول إلى التطبيق، في أسفل التطبيق تحويل، ثم اختيار أيقونة خدمات، ثم جمعية خيرية، ثم كتابة في خانة الاسم كتابة اليقظة، ثم اختيار اسم جمعية اليقظة الخيرية، ثم اختيار الحساب المخصص للتبرع وهو مشاريع السقيا، ثم إدخال مبلغ التبرع 100 ريال أو 300 ريال أو بما تجود به نفسك، ثم تأكيد عملية التحويل، وهنيئا لك الأجر العظيم. وكذلك يمكن التبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية اليقظة، ولمن أراد الحساب المخصص للمشروع يمكنه كذلك التواصل معنا على رقم الواتساب 0358 83 85 29. أكرر الرقم مرة أخرى 0558 83 85 29.
2: جميل.
4: اللهم يعني يتقبل من كل معطي ويبارك له في ماله وعمله ويجعل له من الأثر من أثر عطائه حسنات تسره يوم اللقاء.
2: اللهم آمين. يا رب العالمين. الله يبارك في ما تقدمون وجزاكم الله خير على جهودكم، وهنيئا حقيقة لمن يساهم في هذا الخير العميم. الأستاذ باسل المالكي المستشار في جمعية اليقظة

0: في مسارهم، فإن صفاء الود للأهل زائد، فلا خلاف في الرأي القويم فلا الخلاف في الرأي القويم بمفسد إذا كان حبل الوصل في الله صامد. نقود الحوار العذب بالرفق والأنا، فما الفخر أن يعلو على القول جاحد. ففي التنوع للعقول ثراؤها، وفي ظنه نور أو وفي طيه نور لمن كان شاهد. يا سلام على النقل البديع يا يوسف الدوراني،
1: جميل،
0: ما قصرت، وجزاك الله خير،
1: بارك الله فيه، جزاك طيب. الله خير على هالإلقاء الجميل يا أستاذ خالد.
0: شكرا أستاذ.
1: نرجع لكم، حديثنا معكم عن الاختلاف في ثقافات داخل الأسرة. شاركونا على 011-405-2999، شاركونا التجارب والأفكار عن هذا الموضوع.
0: مريم تقول: سبحان الله، اختلاف الأفكار والعادات غالبا تكون في بداية الزواج بين الزوج والزوجة، خصوصا إذا كان من بلد آخر أو حتى من قبيلة أخرى، وهذا طبيعي يعني. ولذلك دائما يقولون: إيش، عدي أول 5 سنوات ولا أول سنة،
1: يكون 5 سنوات
0: خلاص عدي أول سنة على خير والأمور إن شاء الله تضبط. دائما يعني قد يكون هناك لسه أساسا مفهومك تجاه الاختلاف بين الزوجين ما هو واضح تماما، ويمر الإنسان أحيانا بضغط إنه ليش هي كذا، وهي تقول ليش هو كذا. توكم بدري عليكم يا جماعة الخير، أموركم طيبة وستحلو الحياة، وهي حلوة الحمد لله.
1: الحمد لله. يقولون الأشوام: لا تسب ولا تشكر إلا بعد 6 أشهر.
0: الله، هيك بيقولوا؟
1: هيك بيقولوا. طيب، أعتقد أنه من ضمن الأشياء الجميلة يمكن تحدثنا تحت الهواء يا خالد على مسألة أصلاً ليش يختلف يعني داخل الأسرة. فيه كثير من المواقف أصلاً ما في داعي للاختلاف، ما في داعي لتنبيشه، ما في داعي لفتحه، أو إذا فتح ما في داعي لإكمال الحديث فيه. بعضها هنا أيضا جانب مهم اللي هو أعرف وش يجي في بعض الثقافات، مثلا والله أنه بحارش أخوي أو سنفتعل موضوع فلاني كذا ونشوف كيف يعصب ونضحك
0: يا لطيف.
1: لكن هنا لازم لإدارة يعني إدارة هذا الانفعال، إدارة هذا الاختلاف عشان ما يتطور. يجي بعض الأحيان الحديث عن المواضيع الرياضية والكورة أو غيرها أو أي ميولات ثقافية أو رياضية أو اجتماعية، بس لازم يصير فيه ضبط لهالموضوع.
0: ما يحتاج واحد يأخذ موقف، ها؟
1: ما يحتاج واحد يأخذ موقف.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. 3 أجور في تعليم كتاب الله يجمعها لك عطاء واحد في مشروع ثلاثية الجود: أنت تغرس سهم وقف لتعليم القرآن، وتتكفل بتحفيظ جزء كامل من كتاب الله، وتسهم في استمرار حلقات القرآن الكريم، ليكون لك أجر ممتد وتنال به بشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اجعل لك ولأهلك نصيبا في هذا الخير العظيم، وأثرا باقيا ما تليت آياته. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو بالتواصل مع خيركم على الرقم 920-166-70.
4: الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
1: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرات مسيرة بالمنطقة الشرقية.
0: تحييد نحو 1250 عنصرا حوثيا وتدمير 460 عربة عسكرية في معارك فجر اليمن.
1: المملكة تؤكد في مؤتمر جنيف التزامها بريادتها في العمل الإنساني والإغاثي حول العالم.
0: مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع الجراحة العامة بمدينة بورتو سودان.
1: مركز الملك سلمان ينفذ مشروع نور السعودية لمكافحة العمى في بنغلاديش.
0: توزيع 25,000 وجبة في غزة وضخ مياه آمنة للشرب بدعم من مركز الملك سلمان.
1: وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة مقدمة من مركز الملك سلمان.
0: إجراء عملية فصل التوأم من دولة فيجي على 9 مراحل في العاصمة الرياض.
1: الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تنجح في إجراء عملية روبوتية للفقرات القطنية.
0: على هامش مؤتمر البترول، وزير الطاقة يبحث مع عدد من الوزراء آفاق التعاون.

0: مؤتمر البترول العالمي يختتم فعالياته في مدينة الرياض اليوم بمشاركة خبراء الطاقة.
1: أمانة الرياض تنظم المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السبراني بمقراتها على مدى يومين،
0: تحذيرا من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بغزة وقيود إيصال المساعدات،
1: السماح لولاية فلوريدا بحظر استخدام منصات التواصل على الأطفال.
0: كان هذا موجز الثامنة صباحا، قدمناه لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: حياكم الله مستمعينا الأعزاء، واستمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة وكانت بصوت القارئ ريان المحيسني.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا. تغطية
0: تغطية.
3: أهلا بكم يا أفاضل في تغطيتنا الثانية لهذا اليوم، حيث أطلق مجلس الصحة الخليجي حملة اليوم قبل بكرة، وذلك لتعزيز وعي الشباب بمخاطر منتجات النيكوتين وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها وتشجيعهم على تجنب تجربتها واتخاذ قرارات صحية تحميهم من أضرارها. نسعد في هذه اللحظات بأن تكون معنا الدكتورة ندى الناجي، وهي مدير قسم الأمراض غير السارية بالمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. السلام عليكم دكتورة ندى وصباح الخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وصباح جميع المستمعين بكل خير. شكرا جزيلا على الاستضافة وإتاحة الفرصة للتركيز على هذا الموضوع المهم.
3: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. طيب دكتورة ندى، ما أبرز أهداف حملة اليوم قبل بكرة، ولماذا يعني تستهدف الشباب تحديدا؟
4: سؤال جميل. بداية أحب أتوقف عند اسم الحملة اليوم قبل بكرة. طبعا يعني كثيرا ما نسمع خصوصا من الشباب عبارة بكرة أوقف، أو ممكن أجرب مرة واحدة وبعدين أترك. فالحملة تركز هنا على يعني توعية الشباب بمخاطر منتجات التبغ والنيكوتين، وتحثهم على التصرف اليوم قبل بكرة. طبعا هذه الحملة يعني تركز تحديدا على فئة الشباب تقريبا من عمر 15 إلى 24 عاما. ليش؟ لأنها مرحلة مهمة في حياة الإنسان، عادة تتشكل العادات وتتأثر فيها القرارات بشكل كبير، خصوصا بالأصدقاء وبالمعارف. فلذلك يعني هذه الحملة تركز على هذه الفئة بشكل خاص.
3: نعم. طيب، وبلا شك أن عنصر الشباب في هالمملكة الطيبة ما شاء الله تبارك الله بحاجة إلى مثل هالحملات الطيبة. أبرز منتجات النيكوتين دكتورة التي تحذر منها هذه الحملة، وش المفاهيم الخاطئة حولها؟
4: طبعا الحملة تركز بشكل أساسي على ثلاثة أنواع رئيسية هي الشائعة بشكل كبير عندنا، فهي السجائر الإلكترونية أو ما يعرف بالفيب، وأيضا أكياس النيكوتين ومنتجات التبغ المسخن. وهنا الحملة تركز على موضوع ونقطة مهمة جدا، أن ليس كل منتج لا يوجد به تبغ فيعني أنه آمن، لأن هذه النقطة يعني شركات التبغ دائما تستفيد منها في الدعاية إلى هذه المنتجات على أنها منتجات آمنة. فالحملة هنا تركز على فكرة أن الشباب يعني عندما يستخدمون منتجات النيكوتين بشكل يعني عام يؤثر هذا على دماغهم، حيث أن الدماغ يستمر في النمو خلال هذه المرحلة العمرية، تقريبا يتوقف النمو عند تقريبا عمر 24 عاما. فالتعرض للنيكوتين قد يؤثر في وظائف مهمة، وقد يكون هذا التأثير يعني مستمر لأنه هو في مرحلة نمو لهذا الدماغ.
3: طيب حديثنا عن الشباب مستمر، والأمانة تجمعات الشباب الأصدقاء الأخوية فيها نوع من الضغط، لا سيما إن كان أحدهم أو يمكن جلهم من مستخدميها المنتجات، فكيف ممكن يعني للشاب أن يخرج أو للشابة حتى أن تخرج من هذا الضغط وتجنب تجربة منتجات النيكوتين؟
4: جميل جدا. طبعا في هذه الحملة احنا نركز على مهارات عملية وبسيطة، مثلا مهارة التوقف والتفكير. مثلا بداية عندما يعرض عليك كشاب هذه المنتجات يعني لا ترد مباشرة، بل تتوقف وتفكر قليلا في الموضوع هذا، بعد ذلك ترفض بثقة ووضوح بدون ما تشعر أن أنت مثلا مطالب بتبريرات أو مثلا الدخول في مناقشات طويلة. لا خلاص، هذه يعني حرية شخصية، لا شكرا أنا ما أستخدم هذه المنتجات. وإذا استمر الإلحاح هنا ممكن في بعض التكنيكس البسيطة، مثلا أن تتغير الموضوع أو تطلع بنكتة أو تقترح نشاط آخر وهكذا فقط للخروج من الموقف. لكن هنا أيضا يعني ودي أنوه على دور الأهل في هذا الموضوع. دور الأهل في إرشاد الشباب ما يكون فقط بالتخويف أو اللوم، إنما على الحوار والاستماع، لأن الشباب شبابنا اليوم خصوصا يتعرضوا لضغوطات كثيرة، سواء من الأقران، سواء من السوشيال ميديا ومن الإعلانات، هذه الأمور كلها تؤثر عليهم.
3: صدقتي والله. طيب ممكن في الأخير ممكن نسأل عن حملتكم اليوم قبل بكرة، كيف أو ما أبرز عفوا الوسائل التي تستخدمونها للتوعية، وكيف ممكن الجميع يستفيد منها؟
4: جميل. طبعا هي حملة رقمية أساسي، تقدم مجموعة من المواد التوعوية مثل مقاطع الفيديو والمنشورات التثقيفية، وأيضا يوجد من أدواتنا المميزة اختبار تفاعلي يقيس تقييم يعني معلومات الشخص ومواقفه تجاه النيكوتين، بحيث أنه هو يقيس معرفته وبعد ذلك يتعلم من خلال هذا. وجميع هذه المنتجات موجودة على منصة دليلك الصحي، وهي المنصة التوعوية الخاصة بمجلس الصحة لدول مجلس التعاون، فأدعو الجميع للاطلاع عليها والاستفادة منها بإذن الله.
3: طيب يعني إيش نكتب في محركات البحث اليوم قبل بكرة أو في منصة إكس؟
4: منصة دليلك الصحي.
3: منصة دليلك الصحي، وتخرج لنا مباشرة رابط المركز أو الدليل عفوا أو الحملة؟
4: نعم، هو الدليل موجود وفيه مواضيع كثيرة جدا، ولكن طبعا الحملة اللي الآن مفعلة بتكون ظاهرة على الصفحة الأولى ويمكن الاستفادة منها، وكذلك بتعطيك الحملات السابقة اللي يقوم فيها مجلس الصحة.
3: الله يقويكم ويبارك في جهودكم في الناحية التوعوية المهمة حقيقة لشبابنا وبناتنا. الدكتورة ندى الناجي، وأنت مدير قسم الأمراض غير السارية بالمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، شكرا جزيلا لكم.
4: شاكرة مقدمة هذه الاستضافة الكريمة.
3: سلمكم الله، في أمان الله.
1: الله. اللهم بك أصبحنا.
5: بك أصبحنا.
6: بك أصبحنا.
7: هدى للناس.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله. اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم يا كرام إلى هذا الترتيل الطيب المبارك بصوت القارئ مختار الحاج، جزاه الله خيرا.
3: أي والله، نرجع لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، وأزلنا نتحدث معكم عن الاختلاف داخل الأسرة. خالد المصري معكم وسلطان الربيع. تحدثنا عن محاور يمكن كثيرة متعلقة بهالموضوع، وباقي المحاور التي يعني الأكثر مساسا بمواقفنا وبيومياتنا، وهي الأفكار الواردة، الأفكار التي تأتي من بعيد، الأفكار العابرة للمجتمعات وللثقافات. تلقى بعض التأثرات اللي تدخل الأسرة من هاشتاج أو من صورة أو من ترند لحركة أو أيا كان هذا الترند، كل هذه تدخل وتقتحم بيتك بدون استئذان، بدون الحاجة إلى أن تقف عند الباب، وتدخل وأنت الآن أصبح لديك يعني أصبح لديك ظرف ينبغي أن تتخذ فيه موقف في هذا الاختلاف، وهل هو مقبول أو غير مقبول، هل هو سائغ، هل أمرها كما جاءت، أو هل لا واضح أنها إشارة خطر وعلامة حمراء. كلها الحقيقة يعني من الأخطار اليومية التي يعني الإنسان إذا استشعر أمانة ومسؤولية الأسرة ومسؤولية الرعاية يشعر أنها فعلا من الأخطار اليومية التي يعني تطرق أبوابنا.
2: صح.
3: والتعاطي معها بشكل حكيم أعتقد أنه هو الأوفق وهو الموافق للشريعة.
2: والجميل حقيقة عندما يكون هناك مستوى صراحة وحوار بين الأباء والأبناء في مسألة أن الابن يطرح فكرته ولا يخاف، يطرح الفكرة التي سمعها أو ممكن أنه تأثر بها أو أعجب بها في ذلك المجلس. طبعا يعني نحتاج الى اب منضبط وام يمسكون اعصابهم وتستمع للنهايه.
3: ايه ها، وبعد ما تستمع للنهايه
2: يعني في خطوات، عارف.
3: لكن حديث يعني سوينا بعض الاباء انه قل يلا قل،
2: في عواقب
3: ياخذ راحته لحد ما يعني.
2: ليش؟ لانه جاء حاورك انت وطرح فكرته، الفكره الجديده او الغريبه لك انت وعليك. فهنا تأتي الفرصة اللي ذكرت عنها في مسألة القيام بالمسؤولية والأخذ والعطاء بضبط أعصاب إن كانت الفكرة شاطحة. أيه. تمام؟ في ابتسامة جميلة مرتسمة على شفتيك سلطان. ما أدري لماذا. وقد يأتي هناك لا اتخاذ موقف ويرى الابن خطورة هالفكرة مثلا أو تمريرها مع تبيين هذا الخطر وليش هو خطر وليش هو خطأ مثلا إن كانت الفكرة خاطئة من قبل الأبوين.
3: صح. اتوقع يا خالد ولا نروح
2: الاتصال
3: معنا ام خالد. السلام عليكم يا ام خالد.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: يا اهلا وسهلا، حياك الله
4: وجزاكم الله خير على الموضوع المهم جدا خاصه في الوقت الحالي.
2: سعدك.
4: فانا حابه كمان اشكر اخواننا من جمهوريه مصر اللي كانت مشاعرهم جدا رائعه ببدايه البرنامج، ونشكرهم على دعمهم.
2: من لطفك وطيبك، جزاك الله خير.
3: جزاهم الله خير. وياك
4: إن شاء الله. مداخلتي أنا بتطرق إلى أنه إذا كان الأساس من البداية من التربية من نعومة أظفارهم، إحنا نمسينهم كويس وقريبين من الله سبحانه وتعالى، من ديننا الإسلامي، من وطنيتنا، وكمان قريبين القرب من الأبناء، بمعنى أنه مثل ما واحد من الأخوان تكلم وقال أنه أنا ناقشهم، أستشيرهم، أطرح الأفكار بحيث أنها تأتي يعني كأنها صناعة قرار داخل الأسرة، مش أوامر من الأب أو الأم. هذا جدا مهم خاصة للأمهات اللي لسه دوبهم ببداية الحياة، أنت قدامك يعني تصنعين الطفل من البداية. هذا هو طرقتوا أنتوا أنه لازم ننصت لهم، لازم يكون عندي قيادة أسرية، لازم يكون في وقت للنقاش مثل ما قالوا المختصين الدكتورة الفاضلة. أنا بس أطرح نقطة من خلال تجربتي أنا. الأب الغائب عن المنزل، سواء متوفي رحمة الله عليه، سواء كان في انفصال في الأسرة، هنا يكون دور الأم جدا كبير ومهم وفيها حمل عليها الله يعينها
2: جدا. اللهم آمين. أي والله.
4: أي نعم. فالأم هنا تكون بالبيت وهي اللي تدير النقاشات والحوارات ويدخل فيها زي الصراعات. بمعنى بنتي يوم تتكلم، أنا عندي بنتين، بنت صغيرة أكثر نقاش، أكثر اختلاف، أكثر مخالفة.
2: أيوة.
4: أنا أنسب هذا الشيء لأن هي مطلعة ما شاء الله تبارك الله. هي مطلعة وجات بزمن يعني في السوشيال ميديا والتكنولوجيا، هذه الأمور لازم إحنا نستوعبها كآباء وأمهات.
2: صح.
4: بالتالي نقدر نناقشها من خلال هذا الشيء اللي قاعدة أتكلم فيه. أنا يوم أناقش بنتي تطرح فكرة، أنا بالبداية أنصت لها، ألاحظ حتى عيونها هي تطالع فيني تقول أنت فهمتني، وصلت الفكرة اللي أنا أبغاها لك، هل أنت بس تنصت تستمعين بس تبغيني أخلص عشان تقولي لي قرارك بالنهاية اللي ما فيه أي مفاوضة أو أي كلام، ولا أنت قاعدة تسمعيني وتستوعبيني وتحتويني وتفهمين وش تبي؟
2: فرق كبير.
4: أنا ناقشها.
2: صح.
4: أي. فهذه الأشياء جدا مهمة، والله يعين الآباء والأمهات، وخاصة اللي إذا كانت الأم عليها الحمل
2: الأكبر. أي والله.
4: دائما دائما معلش ما قطعتك. بالنسبة اللي إذا كان نقاش ديني، أنا إذا جات نقاش ديني أقولها أوكي أعطيني كل اللي عندك، أنصت لها إلى ما تخلص. أرجع أقول لها تعالي نروح للمراجع،
2: يا سلام،
4: نرجع للأصل. يعني إحنا دائما حتى مع صديقاتي يوم اختلفنا وياهم أقولهم طيب أوكي لو إحنا اختلفنا في نقطة نرجع لمين؟ تقول لي رأي فلانة مثلا، صديقتنا فلانة قالت كذا كذا، قلت أوكي مهي مرجع، دائما نرجع لأهل الاختصاص.
2: هذا هو
4: مرجع،
2: هذا هو.
4: ديني. إيه. إذا كان خلاف ديني أرجع للمرجع ديني، أقول لها تعالي 1 2 3 4، إذا عرفت كيف هي كذا، إذا تأخذ المعلومة من المصدر.
2: نعم، وهذا هذه مريح كثير، اذا خصوصا اذا تم الاتفاق عليه وتم من الاطراف كلها، يعني خلاص فاهمين انه الاب والام والابناء والبنات عارفين انه اذا حصل هناك اختلاف او امور متضاربه نعود الى الاصل والى الوحيين والى اهل العلم الشرعي. الله يعطيك العافيه ام خالد، وما قصرت، بارك الله فيك على طرح التجربه المهمه والمفيده. اعتقد بيوت كثير تمر بنفس التجربه، لا سيما في السن المبكر للأبناء والبنات. طيب نروح لأبو عبد العزيز.
3: أنا أبو عبد العزيز، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بالخير جميعا.
3: صباحك الله بالنور، سرور
1: وسهلا. أنا بنظر للموضوع بس من زاوية الحوار. سمعت تعريف الحقيقة جميل جدا للحوار، وتغيرت قناعات كثيرة عندي وأحب أني أنقله.
2: تفضل.
1: يقول هو عملية مشتركة بين شخصين، الكل منهما يعرض وجهة نظره للآخر فقط، يعني ما مطلوب اني اقنعه بالوقت الحالي. يعني مثلا البضاعه، كان عندي بضاعه تبي تشتري، وبعض الناس يتحول الحوار الى عمليه خلافات وجدال، وهذا يسوي مشاكل وخلافات بين افراد
2: زي اللي يبغى يبيعك بضاعه بالغصب. ها
1: مثلا الشيء الثاني معروف انه محرك السلوك هو الفكر، فانت دائما تحاول تضرب على الفكر، لانه اذا اقتنع اللي قدامك سواء كان ابن او زوجه او اخ او اي شخص يعزك، يعني ترمش على لو ما اقتنع الآن ممكن أنك تزرع بذرة بسيطة يعني تنبت مع الأيام، يمكن بعد شهر يقتنع بكلامك. صح. هذا مو لازم الآن،
2: والأمور هذه يبغى لها وقت، خصوصا تغيير الأفكار والمفاهيم، ويحتاج لها صبر. شكرا
3: لخير أبو عبد العزيز،
2: ما قصرت فيك،
3: شكرا جزيلا لك. فيه جانب أعتقد في مسألة اختلاف داخل الأسرة، يمكن إحنا نشوف اختلاف لكن في واقعه ليس اختلاف. نتحدث هنا عن الأجيال الجديدة. الأجيال الجديدة قد نراهم نحن مختلفين كما كان آباؤنا يروننا مختلفين، والواقع أننا جينا بقناعات جديدة، بمعلومات جديدة، بمتطلبات جديدة لحياة جديدة. فقبل ما نحكم على بعض المظاهر أنها اختلاف، خلنا أول شيء نحاول نفهمها. إذا وجدنا لا تعارض مع الشرع ولا مع الخطوط العريضة ولا مع الخطوط الحمراء، فربما يكون الخلل في فهمنا نحن. يعني قد لا يكون هو اختلاف، قد يكون هو الصبغة الجديدة، قد يكون هو اللغة الجديدة، يعني التحديث الجديد اللي ما أدركناه.
2: صحيح، وهذا بالفعل مهم للآباء تحديدا، لأنه الجيل الجديد جيل سؤول ويطلع على تجارب وأفكار جديدة كثيرة مختلفة لدول العالم، وتصل له إلى جهازه، أنه نعرف ما بين الثابت والمتغير. أمور ثابتة هذه يعني ما فيها جدال، لكن أنت تعرف أنها ثابتة، ولازم على فكرة بعض الناس يعتقد أنه يعني طول حياته أنه هذا ثابت، هو في الأصل متغير. والمتغير مثل ما تفضل سلطان هو تحديث جديد يعني ممكن يتغير ما في حرج ليش لا. وهنا تجد هذه الصخرة الضخمة الجامدة اللي يالله تتزحزح يمكن ما تتزحزح لكن هي دعوة حقيقة لنا جميعا للآباء للأمهات للمربين والمربيات أن يعني يفهموا هذا الجديد أن يستوعبوه. وترى يعني إذا تزحزحت أو تزحزحت هذه القناعة اللي عندك ما أنت ضعيف نهائيا بالعكس أنت في مكان قوة وموقف قوة أنك أنت استطعت أن هذه ترى الفكر ما هو شيء بسيط الفكرة هذه اللي أنت في في في في عقلك 40 30 50 60 سنة وغيرتها أنت ستكبر في أعين حقيقة من يراك خصوصا الأحبة المقربين منك أنك وجدت الحق حقا واتبعته.
3: نعم. معنا آخر اتصال مين؟ معنا علي. السلام عليكم حياك الله يا علي.
5: السلام عليكم ورحمة الله
3: وبركاته. السلام ورحمة الله حياكم الله تفضل.
5: صلى الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا ويوفق ولاة أمرنا وينصر جنودنا صلى الله ودعي
2: اللهم آمين يا رب العالمين.
5: الموضوع هذا طيب واختياركم طيب الله يوفقكم. بالنسبة للاختلافات والأشياء دي موجودة هي موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن البيت اللي يحكم فيه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دين ترى يعني مشاكل تقل. الأمر الآخر يأتي من الركنين الأب والأم إذا كانوا متفاهمين تقل المشاكل وتقل الأشياء الموجودة داخل الأسرة. الأمر الآخر يعني بعض الناس يعني إذا خلى البيت من الغطرسة والكبرياء يعني بعض الناس إن مثلا عنده منصب أو عنده مال في الأسرة أو كذا يبغى الناس يقدسونه ويبغى الناس يمشون على هواه أو كذا من هذا القبيل ربما يكون يعني من الناس اللي يبني المشاكل داخل الأسرة. الأمر الآخر الأشياء الدخيلة الموجودة علينا الآن من الخارج يعني هي غيرت يعني كثير من المفاهيم عندنا. بعدين يا أخي حين عندنا ويمكن عند الكثير من الناس الآن الولد صغير عمره 4 سنوات يعطونه الجوال يعني ممكن يفقد أبوه وأمه لك الجوال لا يفقده.
2: الله مستحيل
5: الجوال هذا لا يفقده. وهذه يعني نسأل الله العافية مشكلة كبيرة. صح. إذا تربى على هذا وأخذ أفكار ما في الجوال ربما تكون أفكار اللي موجودة يعني غير إيجابية تكون سلبية في الكثير. نعم. إيجابيتها قليلة. نعم. لأنه صغير لا يعي شيء. فالله الله يوفقنا وياكم طاعة
3: الله يجزاك خير
5: وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله
3: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير بارك الله فيك.
2: شكرا جزيلا لأخينا علي. أساسا حقيقة تعريض النفس أولا إلى أمور خطيرة في فكرية هذا أمر يعني أعتقد أنه خطير أو خاطئ.
3: نعم.
2: فبنا يعني نتهاون في تعريض العقول الغض الطرية لسه اللي بدأت تتشكل إلى إنترنت وسوشيال ميديا وتواصل اجتماعي وغيرها. إذا تكلم أخونا علي عن 4 سنوات يا لطيف لسه بيشوف فعلا. الحياة بدري
3: فعلا خطير الصراحة. وهذا الانكشاف يعني على ثقافات كبيرة وواسعة وربما تدخل في الشبهات والشهوات وغيرها فعلا يعني احنا مقصرين في الرقابة المسؤولة عليها خصوصا مع هؤلاء الصغار. احنا نختم الى مسألة انه الأسرة شيء جميل شيء رائع شيء لابد ان نحافظ عليه. الحكومة تولي اهتمام كبير بهذا الموضوع سواء مع وزارة الموارد البشرية أو حتى في مجلس الأسرة أو غيرها من القطاعات اللي لها أنشطة متعلقة بالأسرة. المجتمعات كلها والعالم كله ذهب إلى المزيد من الفردانية فكون أنك يعني تحتفظ بمعنى الأسرة وتسمو فوق كل الخلافات أنت جالس تقوم بدور كبير. يمكن في اجتماع سريع في مع أحد الأسر وجدوني موجود قالوا عطنا كلمة وأعتقد يعني في تصور كذا إنه مذيع لازم يتكلم. المهم إنه
2: أنت أهل من ذلك سلم.
3: المهم إني ما وجدت إلا إني يعني أقول لهم إنه صراحة عجبني الجو وينهم ما شاء الله عددهم يمكن قريب من 40 أو 50 بس عجبني الجو اللي بينهم الله يوفقهم يسعدهم ويجمعهم على العز والطاعة. فكان كلامي يعني هذا إنه ترى أنتوا جالسين تقومون بشيء يعني فقد في كثير من الأسر وشيء في أسر جالسة تصارع عشان يجمعون شتات أطرافهم.
2: صح.
3: وأنتوا ما شاء الله تبارك الله على هالقلب الواحد والضحك والمزاح والعيارة القوية حتى بينهم ما شاء الله. هذا ما ينبغي أن نحتفظ به.
2: ما أجمل حقيقة الاجتماع بكل أدب وخلق حسن ولطف ولين بين أفراد الأسرة الواحدة، كما هذه الأسرة التي تشكل هذا المجتمع العظيم هنا في المملكة العربية السعودية، الوطن العزيز الذي لا يضام. نسأل الله عز وجل أن يحميه وأن يوفق ولاة أمرنا وجنودنا وأحبابنا لكل خير. أيها الكرام، وصلنا إلى ختام الحلقة الجميلة دائما برفقتكم. ملتقى بكم يتجدد في مطلع أسبوع قادم الأحد 6:30 الموعد. نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
6: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
6: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
6: اللهم
0: بك أصبحنا.
6: بك أصبحنا.

0: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن.
1: تدبر.
2: المؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرضه فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح، فما خوفه به مولاه من عقابه خاف، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاء. فمن كانت هذه صفته أو ما قاربها فقد تلاه حق تلاوته، وكان له القرآن شاهداً وشفيعاً وأنيساً وحرزاً، ونفع نفسه وأهله وعاد على والديه وولده كل خير في الدنيا والآخرة.
0: تدبر.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الأعراف والأنفال.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون

بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل

0: يعلمون
1: وأملي لهم إن كيدي متين
0: أولم يتفكروا

أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي

هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا

إحداهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم

لله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألم

بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها

لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما

ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال

قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله.

المحسنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره

به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار

ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا

جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

أجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.

0: خاصة.
1: واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره.

ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد

يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا

ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم

أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الأعراف والأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
3: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
4: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
6: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
3: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب مع معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. باسمكم أرحب به، فأهلا ومرحبا وحياكم الله معالي الشيخ.
2: وأنا أرحب بك وبإخوانك القائمين على هذا البرنامج، وأرحب بإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا وأن يلهمنا فيه السداد وأن يعيننا على ما يقربنا منه.
1: اللهم أمين. من الأسئلة الواردة شيخنا الكريم، هذا الأخ الكريم يقول: هل يجوز أن أعطي الزكاة لابنتي فهي غير متزوجة؟ يقول: يتيمة تحت رعايتي ومريضة، فهل تجوز الزكاة إن أعطيتها إياها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإنسان لا يجوز له أن يعطي زكاته ذريته، أبناءه أو بناته، ولا والديه، ولا والديه أبوه وأمه وجده وجدته، لأن هؤلاء الأصول والفروع يجب إغناؤهم من النفقة إذا كانوا محتاجين، فيجب على المزكي أن يعطيهم من ماله نفقة، لأن نفقتهم واجبة مع الحاجة.
1: نعم، حسن الله إليكم علي الشيخ. هذه الأخت الكريمة تقول: أنا موظفة ومكان العمل مختلط، ولدي مكتب مخصص أقوم بتعطيره وتبخيره كل يوم، ولكن يدخل بعض الموظفين لجلب المعاملات أو أخذها أو لتوقيع الحضور والانصراف، فهل يجوز لي التعطير والتبخير أم أتوقف عن ذلك؟
2: توقفي يا ابنتي عن التعطير والتبخير. نحن الآن الرجال نذهب للدوام من سنين ما وضعنا لا تبخير ولا تعطير ولا شيء من هذا، أما إذا ترك هذا للتنافس فإن النساء سيبذلن يعني أطيابا منوعة يحس بريحها الإنسان قبل أن يدخل الإدارة، فأنا أنصحك أن لا تفعلي شيئا من ذلك، وتذكري أن هذا حرام لا يجوز يا بنتي، ومقار الأعمال ليست يعني محل التنافس في مثل هذه الأمور.
1: نعم. جزاكم الله خير. من الأسئلة شيخنا الكريم، هذا الأخ الكريم يقول: ما حكم تمثيل العذاب الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار حجر وتمثيل ضرب الرأس به بقصد الموعظة والتخويف من التكاسل عن الصلاة، وهل هذا التمثيل جائز شرعا؟
2: الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث سمرة بن جندب، وهو حديث الرؤيا الطويل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها الناس الذين يعذبون، ومنهم الذي يثلغ رأسه بالحجر، فإنه يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يثلغ رأسه بمعنى يفقع، يضرب حتى يعني تتكسر عظامه ويخرج منه ما في الرأس. وتمثيل أعمال الغيب، الأعمال التي تكون يوم القيامة، لا تجوز إلا إذا كان الإنسان مدرس في الفصل وسأله بعض الطلاب مثلا قال: يا أستاذ ما معنى يثلق رأسه؟ كيف يثلق رأسه؟ فيصور له العدد من أجل أن يفهم. أما أن يوضع في هذا تمثيلية وينشر ويكون في هذه التمثيلية أحوال يوم القيامة، فهذا ينبغي يا إخواني أنه لا نتحمس له ولا يجوز. والعلماء أكثرهم على هذا.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذا الأخ الكريم يقول: لدي طفلة صغيرة مريضة بمرض العوز المناعي، جسمها لا يتحمل الإبر والفحوصات، ويعاني الفريق الطبي كثيرا حتى يجد وريدا، فتتكرر محاولات الوخز وتبكي وأقف لا أملك لها شيئا، ويتفطر قلبي شفقة عليها. يقول: أصبحت أدعو وأقول: اللهم أحيها إن كانت الحياة خيرا لها، وتوفها إن كانت الوفاة خيرا لها. فهل في هذا الدعاء إثم أو اعتداء؟ وهل يجوز أن نستمر عليه؟
2: ليس في هذا الدعاء إثم ولا اعتداء، بل أنت تطلب من الله تعالى أن يختار لها ما هو خير. واستمرار المعاناة هذه عندنا في عرف الناس أنه متعب للمريض ومتعب لأهله. فإذا قال الأطباء أن هذا الأمر سيستمر، فيكون عملك هو العمل الذي إن شاء الله تثاب عليه، وأنت تحاول يعني ألا تستمر هذه المعاناة. ومثل ذلك إيقاف وسائل الإنعاش، يعني بعض الناس الآن عنده أبوه أو أمه في العناية على وسائل الإنعاش، والأطباء يقولون: ترى لو ما أنعشت يكون أحسن، لأن الإنعاش إطالة للتألم ولا يرجى منه أن تعود إلى ما كانت. فحينئذ لو ترك للخيار الأطباء وقال للطبيب: اعتبرها أمك، إذا رأيت أن من مصلحة أن نسحب هذه الأجهزة عنها فاسحبها، لأنك ترى أن في ذلك خير لها. أنا أعتقد أن هذا مما يؤجر عليه الإنسان، إذ لا فائدة لتعذيبها بعد ذلك.
1: جزاكم الله خير. هنا السؤال يتعلق بالسهو في الصلاة. إذا فات المصلي ركن من أركان الصلاة في ركعة، مثلا فاته الركوع ثم تذكر وهو في السجود، فكيف يعود؟ وهل يجب أن يقوم مرة أخرى؟ وهل يكبر؟ وكيف يكون الرجوع إذا فاته ركن قولي؟
2: إذا ذكر أنه لم يركع وكان يعني متيقنا وليس فيه وسوسة، فإنه حينئذ إن كان أنهى السجود فليقوم، يقوم ويأتي بالركوع وما بعده. أما إذا كان هذا الشخص تو في السجدة الأولى أو ما دخل السجدة الأولى، فيعود حالا ويأتي بالركوع وما بعده. وإن كان دخل في الثانية، إن كان دخل في الثانية وقرأ الفاتحة، فعليه أن يستمر، وتكون الركعة الثانية بدل هذه الركعة التي خلت من الركوع.
1: نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة معالي الشيخ، هذا الأخ الكريم يسأل أو الأخت تسأل، تقول: ما حكم عمل المايكرو بلادنج للشفاه والعيون من أجل التجميل بعد علاج الكيماوي؟
2: نحن نعرف، أسأل الله لنا ولكم العافية، أن علاج الكيماوي يسقط الشعور ويغير في الهيئة الظاهرية. فإذا ابتليت المرأة بهذا وأرادت أن ترمم آثار العلاج وأن تعيد إليها بعض جمالها بمثل هذه الأشياء، فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأنها إزالة تشويه. نعم،
1: جزاكم الله خير. السائل هنا يسأل عن حكم الزكاة في الذهب الملبوس.
2: الزكاة في الذهب الملبوس يعني الحلي فيه ثلاثة أقوال. قول الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أن فيه زكاة، وهذا مذهب الحنفية واختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين ومن معه. المذهب الثالث أنها إن أعارته أسقطت الإعارة الزكاة، وإن لم تعره فإنها تزكيه، وهذا رأي اختاره بعض علماء التابعين ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. عبد الله يوسف من السودان يسأل عن أنواع الربا وكيفية تجنبها، وهل تحويل المال رقميا وأخذ نسبة من المبلغ يعد ربا؟
2: أما أنواع الربا فهي نوعان مشهوران: ربا النسيئة التي تكون الزيادة في الأصناف الربوية ناتجة بسبب التأجيل، النسأ التأجيل، هذا يسمونه ربا النسيئة. وربا الفضل أن يكون زيادة ناتجة عن تفضيل أحدهم مع الآخر. لنا أن نقول مثلا واحد عنده ذهب عيار 21 باعه على شخص عنده ذهب عيار 24، باع الكيلو بكيلو 20% من الكيلو، هذا لا يجوز، لأن الذهب بالذهب يباع يدا بيد مثلا بمثل، حتى ولو كان أحدهما يعني أحسن من الآخر وأصفى من الآخر. هذا أنواع الربا وكيفية الاجتناب منه. الإنسان يحذر نفسه، لأن الربا يا إخواني رب العالمين يقول: ومن عاد بأهل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال: في الذين يعودون إلى الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وعن المسلم يا إخواني أن يبتعد، وقد ورد حديث يخيف جدا من قرب من الربا، صححه الشيخ الألباني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله المسلم أشد من 36 زنية. نعم،
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا يقول في الشق الآخر من سؤال: هل تحويل المال رقميا وأخذ نسبة من المبلغ يعد ربا؟
2: العملة الرقمية غير العملة النقدية. يعني لو أن رجلا الآن عنده مليون دولار أو مليون ريال ويريد أن يحوله إلى بيتكوين، هذا يعني هي مسألة صرف، مثل الصرف تأخذ أحكام الصرف. إذا كان يدا بيد فالتفاضل فيها جائز، لأنهما عملتان مثل الريال السعودي والدينار الكويتي، ما يباع إلا متفاضل، ما يمكن تبيع واحد بواحد، فحينئذ يكون البيع حلال، لكن بس مع التقابض. فإذا باع النقود مثلا اللي عنده مثل الريالات أو الدولارات واشترى بها بيتكوين أو غيره من العملات الرقمية فهذا جائز، وليس فيه شيء إن شاء الله، ولو أخذ زيادة، لأن بالطبيعي لازم يأخذ زيادة.
1: نعم، حسن الله إليكم. الأخ الكريم يقول: إذا ردت مع المؤذن حتى ينتهي ثم أقول الدعاء الوارد بعد الأذان ثم سمعت مؤذنا آخر، فهل أردد معه؟ وهل لي أجر أم أكتفي بالأول؟
2: إذا ردت معنا الأول يكفي، إلا إذا كان الثاني هو المسجد الذي أنت متوجه عليه وستصلي فيه، فإنه حينئذ يندب لك أن تتابعه، لأنك إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وتنوي إجابته.
1: نعم، نعم. هذا الأخ الكريم يقول: هل زيارة المريض في المستشفى وأنا لا أعرفه ولا يعرفني أؤجر عليها أم لا بد من معرفته مسبقا؟
2: أنت إذا زرت المريض وحصل منك أنك دعوت له وواسيته وأدخلت السرور على نفسه فلك بذلك أجر عظيم، لأن هذه زيارة مريض ومواساة مريض ودعاء لمريض. لكننا نريد يا أخي من الذين يزورون أن يلتزموا بالآداب الشرعية في الزيارة. مثلا يا أخي بعض الناس الآن يزور المريض ويقعد عنده لين يؤذي. بعض الناس الآن إذا زار المريض يجيب له الخرافات ذي، ترى فلان انعالج بالكركم وفلان انعالج بكذا وفلان انتسوى راح وتسوى أنت الآن في المستشفى وعند أيد أمينة وتروح تجيب لها الخرابيط. يا أخي هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، وأنت حينئذ تعطل عليه السير في الطريق النافعة. فلا يجوز للإنسان يا إخواني أن يذهب إلى هؤلاء ويحذرهم المستشفى. كذلك أيضا بعض الناس إذا ذهب لمريض أحيانا يحاول أن يقتله، مثل واحد راح يزور واحد ولما قص عليهم قال والله أنا وجدوا عندي سرطان ووجدوا عندي كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين صاروا يسولفون، التفت هذا على واحد وقال، والناس يسمعون بس بصوت خافت، يا أخي هذا المرض هو اللي راح بفلان، هذا المرض هو اللي جاءه راح به، أنت الآن جاي تواسيه وتقول ترى هذا المرض يموت. ها مثل بعض الناس الآن ما عندهم يعني احترام ولا جبر خواطر ولا عندهم شيء من الفطنة التي تجعل زيارتهم نافعة.
1: الله يجزاك خير شيخنا. أختم بهذا السؤال، إذا أقيمت الصلاة ولم أنتهي من السنة فهل علي قطعها أو إكمالها، وكيف طريقة قطعها إذا كان يجب علي ذلك؟
2: إن كنت في الركعة الأولى فاقطعها، وإن كنت في الركعة الثانية وتظن أنك تخلصها وتدرك الإمام فيها بالراحة يجوز لك، يجوز لك، مو بيجب، يجوز لك. إذا كنت في التشهد الأخير حينئذ أنت تنهيها خفيفة وتلحق بالإمام.
1: وكيف يقطع الصلاة؟
2: بأن يقطع الصلاة إما أن يتركها وإما أن يسلم، هو بين أمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، إما أن يسلم أو يقطع الصلاة خلاص. إذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قطعها عندما قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بارك الله في علمكم بهذه الإجابة. أيها الكرام، نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. فأحسن الله إليكم معالي الشيخ وجزاكم الله خيرا.
2: في نهاية هذا اللقاء استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا لطيب متابعتكم مستمعين الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. شكرا لطيب متابعتكم، ونعود نلتقيكم إن شاء الله من جديد في حلقة مقبلة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الكهف.
1: من منبر الحرمين.
2: أيها المسلمون، ومع وعد الله الكريم لعباده بكشف الضراء وتيسير الأسير، فالعبد المسلم في كل حالاته ما يصيبه في هذه الدنيا من عسر ومشقة وشدة فيكفر الله بها خطايا عباده وذنوبهم، ولكن من صبر واحتسب أجر وأثيب على صبره جزاء صبره واحتسابه. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله بها من سيئاته. متفق عليه.
1: من منبر الحرمين.
3: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
5: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا

القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

هم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا

إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على

وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.

0: يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
4: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهان الله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة ياسين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان.

0: قرآني.
1: البيان القرآني.
0: نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأ القرآن.
2: اقرأ القرآن.
3: اقرأ القرآن.
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
0: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ونزلناه تنزيلا.
2: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
0: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
6: هدى للناس.
2: ناشئ في رحاب الحرمين. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم ناشئ في رحاب الحرمين.
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
2: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين. تنفيذ
0: أحمد بن محمد الرشيد.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة نحييكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة المباركة من ناشئ في رحاب القرآن الكريم. نسعد باسمكم جميعا بالترحيب بشيخنا الكريم الشيخ أحمد بن عمر العميري، المشرف التعليمي بحلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمسجد الحرام. حياكم الله شيخ أحمد.
8: يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
7: ترحيب موصول كذلك بالطالب الذي سيسعد أسماعنا بتلاوة طيبة مباركة. عرف باسمك أخي الكريم.
9: يوسف عبد الخالق.
7: وكم تحفظ من كتاب الله؟
9: 15.
7: وكم العمر؟
9: 15.
7: ما شاء الله تبارك الله، لعلك إن شاء الله أن تتم حفظ كتاب الله الكريم، ولكن لا نريدك في كل سنة جزء، وإنما إن شاء الله في كل شهر جزء بإذن الله.
9: إن شاء الله.
7: إن شاء الله. اتلو علينا مما تحفظ.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
7: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك من الطالب يوسف عبد الخالق. نتحول مستمعينا الكرام للشيخ أحمد بن عمر العميري للتعليق على تلاوة الطالب.
8: ما شاء الله تبارك الله الابن يوسف، وفقك الله، أسأل الله أن يتم عليك حفظ القرآن الكريم، وأن يجعلك بارا بوالديك، وأن تركز بارك الله فيك في أدائك في التجويد وأحكام النون الساكنة والمدود، وأن تستزيد من تعليم التلاوة في هذا البيت المبارك، وفقك الله وزادك من فضله.
7: اللهم أمين. شيخ أحمد، لو وجهتم للطالب سؤالا بحكم تجويدي،
8: في قول الله تبارك وتعالى ذرية بعضها، هذه الباء ما حكمها؟
9: تنوينة بعدها باء، والباء من حروف الإقلاب.
8: أحسنت بارك الله فيك.
7: ونريد أحصل عليكم شيخ أحمد سؤالا بتفسير مفردات القرآن الكريم.
8: لا بأس، في قول الله تبارك وتعالى أعيذها وذريتها، ما معنى أعيذها؟
9: أحصنها.
8: بارك الله فيك، وأسأل الله أن يوفقك ويسددك ويوفقك لكل خير، وأن يتم عليك حفظ القرآن الكريم.
7: إذن شكر الله للشيخ أحمد بن عمر العميري المشرف التعليمي بحلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، الذي تولى مشكورا مأجورا التعليق على تلاوة الطالب. الشكر يتواصل للطالب يوسف عبد الخالق على ترتيله الطيب، ونسأل الله أن يعينه على إتمام حفظ كتاب الله الكريم.
2: ناشئ في رحاب الحرمين.
7: لازلنا وإياكم سمعين الكرام نتواصل في هذا البرنامج المبارك ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين، ونسعد كثيرا بالترحيب بالحافظ الآخر معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
6: عبد العزيز محمد الجلال.
7: حياك الله. وكم العمر؟
6: 11 سنة.
7: وكم تحفظ من كتاب الله؟
6: 8 أجزاء.
7: ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله جل وعلا.
6: آمين.
7: استعن بالله جل وعلا واتلو علينا.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

0: الصالحات منهم مغفرة منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك للطالب عبد العزيز الجلال. نتحول إلى الشيخ أحمد بن عمر العميري المشرف على تلاوات الطلاب للتعليق على تلاوة الطالب.
2: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله أن يعينك على حفظ القرآن الكريم وأن يجعلك الله بارا بوالديك.
1: اللهم آمين. هل هناك حكم تجويدي تود أن تسأله الطالب شيخ أحمد؟
2: نعم، في قول الله تبارك وتعالى فجعل من دوني، ما حكم النون في قوله تعالى من دوني؟
0: نون ساكنة أتى بعدها حرف حرف الدال، والدال من حروف الإخفاء.
2: أحسنت بارك الله فيك يا بني.
1: ما شاء الله تبارك الله. إذا كان معنا الطالب عبد العزيز الجلال جزاه الله خيرا، والشكر يتواصل كذلك للشيخ أحمد بن عمر العميري المشرف التعليمي بحلقات التحفيظ القرآن الكريم بالمسجد الحرام بمكة المكرمة. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: ناشئ في رحاب الحرمين. تنفيذ
5: أحمد بن محمد الرشيد.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.
1: ما كان لله يبقى. إن الله جل جلاله هو الحي القيوم والدائم الباقي، والخلق جميعا ميتون فانون، وما عند الله من الأجر والثواب يبقى، والآخرة هي الحياة الدائمة الكاملة التي لا تفنى وأهلها لا يموتون، فمن عمل لها وسعى لها سعيها كان من الفائزين المفلحين. والدنيا زائلة وأهلها زائلون، فكل ما كان للدنيا يتلاشى ويفنى، وما كان لله ينمو ويبقى. والإنسان الذي يعمل لله سيبقى عمله، وسيبقى أثره، وسيبقى ذكره. قال جل ذكره: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال سبحانه: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي ورزقناهم الثناء الحسن والذكر الجميل من الناس. إن طلبة العلم ومعلم الخير لأحق من ينبغي له أن يتأمل هذه القاعدة الربانية، وأن يتيقنوا أن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. قال العارفون: ما لا يكون بالله لا يكون، وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم. علينا أن نجاهد أنفسنا على الإخلاص والعمل لوجهه سبحانه، فإنه سبيل بقاء العمل والنجاة والفوز يوم القيامة. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ألا وإنكم في أيام مهل من ورائها أجل، فمن أخلص لله عمله في أيام مهله قبل حضور أجله فقد أحسن عمله ونال أمله، ومن قصر عن ذلك فقد خسر عمله وضره أمله. وقال ابن حزم رحمه الله: إنما ينبغي أن يرغب الإنسان العاقل في الاستكثار من الفضائل وأعمال البر التي يستحق من هي فيه الذكر الجميل والثناء الحسن والمدح وحميد الصفة، فهي التي تقربه من بارئه تعالى وتجعله مذكورا عنده عز وجل، الذكر الذي ينفعه ويحصل على بقاء فائدته ولا يبيد أبد الأبد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد على الظمأ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: وآية لهم. آية لهم.
3: قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال أهل التفسير: وكما هدينا إبراهيم عليه السلام إلى الحق في أمر العبادة نريه ما تحتوي عليه السماوات والأرض من ملك عظيم وقدرة باهرة ليكون من الراسخين في الإيمان. فطر الله عز وجل البشر على الإعجاب والانبهار بالأمور العظيمة، ولذا نرى أن الأمم إذا أرادت أن تبهر الناس بإنجازاتها فإنها تعمد إلى إبراز أعظم ما لديها من منشآت وصناعات حتى يحصل الانبهار من الناظرين. وكذلك يفعل الأفراد إذا أراد أحدهم أن يبهر الناس بما لديه من إنجازات، ولله المثل الأعلى، لأن خلق السماوات والأرض من أعظم ما خلق الله جل وتعالى في هذا الكون المنظور. قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد جاءت عشرات الآيات التي تحث على النظر إليها، وأول من خوطب بالنظر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر فيها هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا نوح عليه السلام يوجه قومه إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر فيها. قال الله تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وإبراهيم إمام الموحدين عليه السلام يوجه إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر فيها. قال الله جل وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وموسى عليه الصلاة والسلام يوجه فرعون وملأه إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر فيه. قال الله تعالى: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام يوجه إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر فيها. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الاف ام بلقرن العلاية 89.6 بل الأسمر 97.2 تثليث 92 الجوباء 92.1 على موجات الاف ام.
1: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة الملك وحتى سورة نوح.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة الملك وحتى سورة نوح.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فيصل مولوي من سورة الروم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فيصل مولوي من سورة الروم.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. رواه البخاري. صيبا أي مطرا. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. مطرنا بنوء كذا وكذا أي بسبب طلوع النجم الفلاني أو بتأثيره وليس بتدبير الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار أي صوته فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. متفق عليه. عن خولة بن حكيم رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. كلمات الله التامات أي كلامه الذي لا يلحقه نقص ولا عيب.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأنعام.

السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.

قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم

0: إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأنعام.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن وسنتها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وحديثه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم قد تقدم قريبا من رواية ابن مسعود، وزاد في هذه الرواية: وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.
4: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين.

إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.

كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون ألا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها

ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه

أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا

فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاد

بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا

قدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم،

أحيينا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون

وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا

0: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الأنبياء.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الزخرف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح باع عثمان من سورة الزخرف.
2: أثر الصيام على سلوك المسلم. كتب الله الصيام على عباده ووعد عليه بالثواب الجزيل، سواء أكان صيام فرض أو صيام نافلة، وجعله جسرا يوصلهم إلى التقوى. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام أيها الكرام هو الإمساك بنية التعبد عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو مدرسة يتعلم فيها المسلم أن يقف عند حدود الله في السر والعلن، فيكف جوارحه عن الحرام كما كفها عن الطعام، ويجاهد نفسه على الإخلاص حتى تصبح مراقبته لله سلوكا فطريا لا يتكلفه. وأوجب الله صيام شهر رمضان كاملا، وسن نبينا صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة لغير الحاج، ويوم عاشوراء مع يوم قبله أو بعده، كما ندب إلى صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. الصيام يعلم النفس التوازن والاعتدال، فلا إسراف ولا ترف، ويدربها على الصبر والطهر، ويغرس فيها أن السعادة لا تستمد من النزوات العابرة، وإنما تحل على القلب إذا حل فيه الرضا والاستسلام لله والانقياد له بالطاعة ومراقبته في السر والعلن. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قيل: أراد بسبيل الله إخلاصه لله عز وجل، فذكر صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل وعد من يفعل ذلك بأن يباعد بينه وبين النار 70 خريفا، أي 70 سنة، لأنه كلما مر خريف انقضت سنة. وهذا يدل على بعد النار عن الصائم المحتسب لله عز وجل. اللهم اجعلنا من الصائمين فرضا ونفلا، مخلصين بذلك لك، سبحانك لا شريك لك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: الإخلاص في القرآن الكريم.
4: أثر الإخلاص في العمل. إن الإخلاص لله تعالى في العمل وابتغاء مرضاته يورث قبول العمل عند الله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه، مما يدل على أهمية الإخلاص ومنزلته الرفيعة في القرآن، والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة، منها قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، فإن المراد بالمتقين هنا الموحدين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقد قال جماعة من أهل التأويل: المتقين في هذا الموضع الذين اتقوا الشرك، ثم ساق بسنده عن الضحاك قوله: إنما يتقبل الله من المتقين، قال: الذين يتقون الشرك، انتهى كلامه. وقال ابن عطية رحمه الله: وإجماع أهل السنة في معنى هذه الألفاظ أنها اتقاء الشرك، فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الشعراء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.

0: المتعمقون المتشددون بلا دليل، والمجاوزون حدود الشرع في أقوالهم أو أفعالهم.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: على قراءته عبد الله بن عبد الرحمن العلوي. أهم وآخر أنباء هذا اليوم الخميس، رابع أيام شهر جمادى الأول من السنة الهجرية 48 و400 ألف. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتراض وتدمير صاروخ كروز مجنح أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه منطقة المدينة المنورة، وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية. الدفاع المدني يعلن زوال حالة الخطر عن مدينتي جازان ونجران، ويؤكد أهمية تجنب التجمهر والتصوير في مواقع الحوادث. سفارة المملكة في البحرين تتحرك لتيسير عودة المواطنين الذين ألغيت رحلاتهم في العديد من الدول، وجهود لتنظيم النقل البري والتواصل مع المتضررين. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ أكثر من 23,000 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد مواقع وتحشيدات الميليشيات الحوثية الإرهابية ضمن عمليات فجر اليمن. بدء إجراء عملية فصل التوأم من دولة فيجي على 9 مراحل في الرياض. وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة مقدمة من المملكة، وتوزيع 25,000 وجبة في غزة، وضخ مياه آمنة للشرب بدعم من مركز الملك سلمان. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع الجراحة العامة بمدينة بورت سودان. مركز الملك سلمان ينفذ مشروع نور السعودية لمكافحة العمى في بنغلاديش. البحرية الأوكرانية تعلن تدمير 6 طائرات عسكرية روسية من طراز سوخوي في ضربة خلال الليل على مطار في منطقة فارونيش الروسية. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحية الزميل في تنفيذ الفترة والموجز نايف بن فهد التركي، في أمان الله.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا،
4: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
3: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
5: مجالس العقيدة،
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، تقدم برنامج
5: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية.

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم معشر الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، وأرحب في مطلعها بأخوي الكريمين الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فأهلا وسهلا.
3: حياكم الله شيخنا الكريم.
4: حياكم الله شيخنا، الله يحفظكم. أحسن الله إليكم، سبق الكلام في الحلقة الماضية عن أهمية العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وعن بعض المقدمات المتعلقة بهذا الموضوع، ولعلنا نشرع اليوم في بيان معتقد أهل السنة والجماعة بأسماء الله الحسنى.
2: بارك الله فيكم. لا ريب أن معتقد أهل السنة في أسماء الله الحسنى هو المعتقد الحق القائم على أدلة الكتاب والسنة، وهو الذي مضى عليه سلف الأمة، وهو ما يجب على المسلم اعتقاده.
3: لو بدأنا ببيان المراد بالأسماء الحسنى جزاكم الله خيرا.
2: الأسماء جمع اسم، والاسم في اللغة هو القول الدال على المسمى، وهو الذي يعرف عند النحويين بالعلم

0: اسم يعين المسمى مطلقة، وتارة يكون مقصود الاسم إظهار المسمى وبيان ذاته كأسماء الناس، وتارة يكون المقصود إظهار المعنى والذات وذلك كأسماء الله سبحانه. وقد اختلف اللغويون في اشتقاق الاسم، فقيل من السمو وهو العلو، وهذا الذي قاله البصريون، فالاسم يظهر المسمى، أو من السمة وهي العلامة كما يقوله الكوفيون، وذلك لتعيينه وتحديده. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: وكلا القولين حق، لكن قول البصريين أتم. والمراد بأسماء الله ما أطلق عليه سبحانه في الكتاب والسنة على صيغة الاسم، وتضمن غاية الحسن. وبهذا يتبين الفرق بين أسماء الله وصفاته، فالاسم ما دل على ذات الله سبحانه مع صفة الكمال القائمة به كالقادر والعليم والحليم ونحو ذلك، أما الصفات فإنها نعوت الكمال القائمة بالذات.
1: أحسن الله إليكم، وماذا عن معتقد أهل السنة في الأسماء الحسنى؟
0: سألخص هذا الموضوع بتوفيق الله على هيئة ضوابط ليسهل استيعابه. الضابط الأول: أسماء الله تعالى توقيفية، فالمتقرر عند أهل السنة أنه يجب الوقوف في أسماء الله جل وعلا على أدلة الكتاب والسنة، فلا نثبتها بالعقل والقياس. وذهب بعض أهل الكلام إلى أنها ليست توقيفية، والحق بلا ريب مع أهل السنة، والأدلة على هذا كثيرة، ومنها قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فالله جل وعلا أثبت لنفسه أحسن الأسماء، وأسماؤه تعالى وما تضمنتها من معاني الصفات هي التي يثنى على الله بها. ومن الذي يستطيع أن يضيف إلى الله أحسن الأسماء فيثني عليه بما يليق به؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أخرجه مسلم. فإذا كان أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فكيف بمن عداه؟ ومن الأدلة قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقد نص جماعة من أهل العلم من السابقين واللاحقين على أن من الإلحاد في أسماء الله سبحانه تسميته بغير ما ورد. ومن الأدلة أيضا ما جاء في الكتاب والسنة من الأدلة على أنه لا يجوز القول على الله بغير علم، ومن ذلك قوله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن القول على الله بغير علم تسميته بما لم يسمي به نفسه. ومن الأدلة ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الهم، وفيه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. وهذا الحديث أخرجه أحمد وغيره، وصححه ابن حبان وابن القيم وجماعة، وفيه على كل حال بحث. قال ابن القيم في كتابه شفاء العليل: فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم. انتهى.
2: أحسن الله عليكم، يلاحظ أن من الناس من يسمي الله تعالى بأسماء لم تثبت، ولا سيما من جهة التعبيد لها، فلو نبهتم على هذا.
0: بارك الله فيكم. نعم، ثمة أسماء تروج بين بعض الناس فيسمون الله بها، وربما جعلوها من الأسماء المعبدة التي يتسمون بها مع أنها لم تثبت، فهذا مما ينبغي أن ينبه عليه. ومن أمثلتها الباقي والحنان، وفيه حديث ضعيف، ومنها الدائم والرشيد والمنتقم والمعين والساتر والستار، ويغني عنهما الستير، ففي الحديث عند أحمد وأبي داود والنسائي: إن الله عز وجل حي ستير. ومنها العاطي، ويغني عنه المعطي، وقد ثبت في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: والله المعطي وأنا القاسم. ومنها العال، ويغني عنه العلي والأعلى والمتعال. ومنها الفضيل والمقصود والناصر والنافع والموجود والوحيد، ويغني عنه الواحد والأحد. هذه بعض الأسماء التي لم تثبت فينبغي التنبه لها. الضابط الثاني: أسماء الله كلها حسنى. وكلمة حسنى هي مؤنث أحسن، أي بالغة في الحسن غايته. وقد جاء في القرآن وصف أسماء الله جل وعلا بالحسنى في أربعة مواضع: في الأعراف والإسراء وطه والحشر. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه إما من الدعوة بمعنى التسمية، أو من الدعاء بمعنى النداء.
1: أحسن الله إليكم، ما سبب كون أسماء الله حسنى؟
0: لا شك أن أسباب كثيرة أقتصر منها على ثلاثة. الأول أنها أحسن الأسماء وأجلها لإنبائها ودلالتها على أحسن وأعظم مسمى، وهو الله جل جلاله وعظم سلطانه. الثاني أنها متضمنة لمعان شريفة ودالة على صفات كاملة لله تعالى، وموجبة لاختصاصه بالكمالات والممادح. الثالث أنها منزهة عن النقائص والعيوب من جميع الوجوه.
2: أحسن الله عليكم، ما مظاهر هذا الحسن؟
0: الحق يا دكتور أن التأمل في حسن أسماء الله تعالى باب إيماني جليل، وكلما تأمل العبد ظهر له من حسن الأسماء المعظمة ما لم يكن يعلم. وأوصيك يا من يريد الفائدة بما كتبه العالمان الجليلان في هذا الباب ابن القيم وابن سعدي رحمهم الله. أقول إن بلوغ الأسماء الجليلة غاية الحسن شيء يقف الإنسان عنده عاجزة، فهو باب واسع حقا وأن يحيط أحد به، لكن حسبي أن أشير إشارات. أولا أن كل اسم منها يدل على معنى هو غاية في الحسن والكمال، وتأمل ما شئت منها تجد هذا صحيح. ثانيا أن الاسم الواحد منها قد يدل على أكثر من صفة وكلها غاية في الحسن والكمال. خذ مثلا اسم الله العزيز يدل على عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة، كما أنه يدل على صفة الوحدانية. أربع صفات دل عليها اسم واحد. اسم الله الجبار يدل على صفة القهر، فهو جبار قهر المتكبرين، ويدل على صفة الرأفة، فهو جبار جبر قلوب المنكسرين، وهو جبار بمعنى عظيم، والعرب تقول ناقة جبارة أي عظيمة، وهو جبار بمعنى علي، والعرب تقول نخلة جبارة للنخلة العالية، وله سبحانه العلو المطلق. كم هذه؟ أربع صفات اشتمل عليها اسم واحد وكلها غاية في الحسن والكمال. اسم الله الحكيم، فهو حكيم ذو حكمة، وحكيم بمعنى حاكم، إن الحكم إلا لله، وهو حكيم أي محكم، أتقن كل شيء. الأمر الثالث ظهور الحسن باقتران الاسم بغيره من الأسماء، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال، فثمة كمال من هذا الاسم بمفرده، وكمال من الآخر بمفرده، وكمال فوق هذا وهذا من اقتران أحدهما بالآخر. مثال هذا العلي العظيم، والعزيز الحكيم، والغفور الرحيم، والغني الحميد، إلى غيرها. والاقتران في القرآن بين الأسماء ليس قليلا، وقد زاد فيه عن 50 اقتران، ناهيك عما جاء في السنة. وتنبه يا رعاك الله، هذا الاقتران لم يأتي في الكتاب والسنة عبثا، فعلى المسلم أن يتدبره إذا مر به ولا يعجل، فإن هذا من أشرف المعارف كما قال ابن القيم رحمه الله في البدائع، كما أن عليه أن يراعيه في دعائه، فإن هذا من طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما بين لنا هذا في القرآن والسنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ومنه الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، متفق عليه. أمر الرابع وهو أنه يظهر الحسن أيضا بذكر الاسم مع مقابله، وقد يسمون هذه الأسماء بالأسماء المزدوجة، وبهذا التقابل والازدواج تزداد الأسماء كمالا فوق كمال، كما يظهر لك في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فإنه يدل على شمول إحاطة الله عز وجل مكانا وزمانا. وكذا في قوله صلى الله عليه وسلم المخرج عند أحمد وغيره، إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق، فالمقابلة بين القابض والباسط فيها معنى لطيف لمن تدبره. وأمر خامس أنه لا ترادف في الأسماء الحسنى، فلا تجد أن اسما يدل على ما يدل عليه اسم آخر تماما، لكن من الأسماء ما هو كالتفصيل للأسماء الأخرى. فمثلا الخالق والبارئ، الخالق يتضمن صفة الخلق العامة، والبارئ يدل على معنى أخص وهو خلق ما فيه روح، وقس على هذا.
1: أحسن الله إليكم، ما الأحكام المستفادة من كون أسماء الله حسنى؟
0: أولا أن تعلم أن أسماءه تعالى توقيفية، وثانيا أنه يستفاد من كونها حسنى دعاؤه بها سبحانه وتعالى، وثالثا اعتقاد ما تضمنته من الصفات، ورابعا اعتقاد أنه ليس من أسمائه سبحانه اسم يتضمن الشر، والشر ليس إليك. الضابط الثالث، أسماء الله غير محصورة، فليس لأسماء الله عدد نحصرها فيه، وعلى هذا مضى سلف الأمة وأئمتها. ومن الأدلة على أنها غير محصورة ما ثبت في صحيح مسلم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض: فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصي ثناء عليه، ولو أحصى جميع أسمائه لا أحصى صفاته كلها، فكان يحصي الثناء عليه، لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه. وقال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: فلا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه البتة، وله أسماء وأوصاف وحمد وثناء لا يعلمهم ملك مقرب ولا نبي مرسل، ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى ما لا يعلمونه كنقرة عصفور في بحر، انتهى. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، والحديث في الصحيحين وهذه رواية مسلم: فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله. الله جل وعلا إنما يحمد بأسمائه وصفاته كما قال أهل العلم. ومن الأدلة حديث الهم، وقد سبقت الإشارة إليه، وفيه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا من أسماء الله ما لا نعلمه ويعلمه الله وحده. ومما يدل على هذا أيضا أن أسماء الله الواردة في الكتاب والسنة أكثر من 99، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. وأما المخالفون في هذا الباب فقد ذهبوا إلى أقوال عدة خالفوا فيها الاتفاق السابق، فقال بعضهم أسماء الله 300، وقال بعضهم هي 1000، وقال بعضهم هي 1001، وقال بعضهم هي 4000، وقال بعضهم هي 124,000. وأشهر هذه الأقوال قول ابن حزم ومن وافقه إنها 99، واستدل على هذا بالحديث المتفق عليه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فقرر في كتابه المحلى أن الأسماء الحسنى لا تزيد عن 99 شيئا لقوله 100 إلا واحدة، فنفى الزيادة وأبطلها.
2: وكيف يجاب عن استدلاله؟
0: الخطأ الذي وقع فيه هو أنه جعل الحديث جملتين مستقلتين لا جملة واحدة متصلة. والصواب أن الحديث جملة واحدة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، فلا دلالة في الحديث على نفي الزيادة على 99. بمعنى الحديث يدل على أن في أسمائه سبحانه 99 هي موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، لا أن معنى الحديث أنه ليس له غيرها. كما أن من قال لي 1000 درهم أعددتها للحج، فلا يدل قوله هذا على أنه لا يملك غيرها.
1: أحسن الله إليكم. وماذا عما جاء من تعيين هذه الأسماء 99 في بعض طرق الحديث السابق؟
0: نعم، جاء تعيين الأسماء في 3 طرق للحديث خارج الصحيحين، لكن كلها ضعيفة لا تصح. وقد نص كثير من الحفاظ على أن الأسماء في الحديث مدرجة من بعض الرواة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وممن نص على هذا البغوي والبيهقي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن حجر والصنعاني وغيرهم. قال ابن حجر في بلوغ المرام: والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. وعلى كل حال، العلماء الذين نصوا على ضعف الحديث الذي فيه تعداد الأسماء كثر، منهم الترمذي والبيهقي والداودي وابن تيمية وابن كثير وابن حجر وغيرهم. قال ابن تيمية رحمه الله: فتعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه، انتهى كلامه.
2: إذن هذه اللوحات التي نجدها معلقة في بعض الأماكن وفيها الأسماء 99 ما فيها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
0: أحسنت يا أبا عبد الله. نعم، هذا الكلام صحيح، وهذا مما يحسن التنبيه عليه. الضابط الرابع إحصاء أسماء الله على مراتب. ثبت في الصحيحين ما سبق أن ذكرته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وأكثر العلماء على أن المراد بالإحصاء الحفظ، وجاء هذا في رواية عند مسلم: من حفظها دخل الجنة. والإحصاء في اللغة يأتي بمعنى الحفظ، ومنه قوله تعالى: وأحصى كل شيء عدده، وهذا قول البخاري ونسب للمحققين. وقيل الإحصاء بمعنى الإطاقة، ومنه قوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. والمراد بالإطاقة هنا العمل بمقتضاها. وقيل الإحصاء معرفة معناها من الحصاه، وهي العقل والمعرفة. والتحقيق أن الإحصاء يشمل هذا كله، بمعنى من أحصاها أي حفظها وفهم معانيها، ودع الله سبحانه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. ومن أحسن من فصل في هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. وممن نص على هذا المعنى الجامع ابن عطية في تفسيره، حيث قال: ومعنى أحصاها عدها وحفظها، وتضمن ذلك الإيمان بها والتعظيم لها والرغبة فيها والعبرة في معانيها.
1: أحسن الله إليكم. كيف يمكن الوصول لهذه 99 اسما حتى نحصيها فنفوز بالثواب الوارد وهي مبهمة غير معينة؟
0: الشأن فيها كالشأن في ثواب ليلة القدر، فها هنا ثواب على شيء غير معين على وجه التحديد، ليجتهد المسلم في الطاعة ويستكثر منها. فمن قام ليالي العشر الأواخر كلها فقد أصاب ليلة القدر، أليس كذلك؟ وهكذا الشأن ها هنا، من تعامل مع جميع الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة بما سبق من مراتب الإحصاء فقد فاز بإحصاء 99 اسما التي يعلمها الله وغيب عنا تعيينها، والله أعلم. الضابط الخامس أسماء الله أعلام وأوصاف، وهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. العلم اسم يعين المسمى مطلقا أي بمجرده، والوصف هو الصفة القائمة بذات الله سبحانه. والمراد بكون الأسماء الحسنى أعلاما أنها دالة على الذات العلية، وكونها مترادفة بهذا الاعتبار أي لا فرق بين اسم وآخر من حيث هذه الدلالة، فلا فرق بين الوهاب والرحمن والقدير في الدلالة على ذات الله. وأما كونها أوصافا فذاك راجع إلى اشتمال كل اسم على صفة قائمة بذات الله تعالى، وبهذا تكون الأسماء متباينة. فالعليم ليس هو الكريم وليس هو العزيز، وذلك من حيث المعنى.
2: أحسن الله إليكم. وما المستفاد من هذا الضابط؟
0: المستفاد من هذا الضابط معرفة أن أسماء الله الحسنى مشتقة وتميزها عن الأسماء الجامدة، وكذلك مراعاة التباين في الوصفية في تعبدنا له سبحانه بأسمائه ودعاؤنا بها. ولو كانت مترادفة من جهة ما دلت عليه من المعاني لما كان هناك فرق في كل موضع، ولكن مراعاة التباين يجعلنا نختار من هذه الأسماء ما يناسب المقام. فإذا سألنا الله المغفرة قلنا يا غفور، وإذا رجونا الرزق قلنا يا رزاق، وهكذا. الضابط السادس أسماء الله قديمة غير مخلوقة، وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة، وقد حكم الأئمة كأحمد وإسحاق وغيرهما بكفر من قال بخلق الأسماء الحسنى. ومما يدل على أن أسماء الله قديمة لم يزل متسميا بها ما يأتي: أولا أن الله جل وعلا إنما يثنى عليه بأسمائه وصفاته، ولم يكن خاليا سبحانه عن الثناء ثم أثني عليه من بعد، فهذا فيه نسبة نقص في حقه جل وعلا، إذن كماله سبحانه يقتضي قدم أسمائه قطعة. ثانيا إن كانت الأسماء الحسنى محدثة من العباد مضافة إليه منهم فهذا يقتضي أن الله بلغه نفع من عباده، والعباد لن يبلغوا نفعه، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، أخرجه مسلم. ثالثا ثبت في كتاب الله ذكر جملة من الأسماء الحسنى وأنها قديمة، مثل قوله تعالى: وكان الله عليما حكيما، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عفوا غفورا، وكان الله واسعا حكيما، في آيات كثيرة. معنى وكان الله أي لم يزل كذلك، إذن لم يزل الله متسميا بالأسماء الحسنى. رابعا، أن أسماءه تعالى تشتمل على الصفات الجليلة العظيمة، فلو لم يكن متسميا بها في الأزل لكان معطلا عن صفاته وكماله دهورا لا حصر لها، تعالى الله عن ذلك. وثمة أدلة أخرى غير هذه أدعها اختصارا. الضابط السابع والأخير، الإيمان بالأسماء الحسنى يتحقق بأمور. الأول، اعتقاد أن الله تعالى هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء، وليس أن العباد هم الذين سموه بها. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. الثاني، الإيمان بما دل عليه الاسم من الصفة، وليس يخفى أن كل اسم من الأسماء الحسنى يدل على صفة، فليست أسماء الله جامدة كما تقدم بحيث لا تتضمن معنى، إنما لها معان عظيمة وصفات شريفة يجب الإيمان بها. والأمر الثالث، الإيمان بما يدل عليه الاسم من الأثر، فمن أسماء الله ما له آثار في الخلق، فيعتقد العبد بوجود هذه الآثار فيهم، فاسم الله الغفور يدل على أنه تعالى يغفر لعباده إذا شاء، وأن من عباده من هو مغفور له، واسمه الرزاق يدل على أنه يرزق إذا شاء، ومن عباده من هو مرزوق، وقس على هذا. والأمر الرابع، دعاؤه سبحانه بها، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يشمل ثلاثة أمور. ادعوه بها أي سموه، فالعرب تقول دعوتك فلانا أي سميتك، فالله تعالى يسمى بهذه الأسماء. وادعوه بها أي دعاء مسألة، فيسأل الله بأسمائه الحسنى. ومن الأدب كما تقدم مراعاة الاسم المناسب لمقتضى الحال، فإذا أردت المغفرة فادعه باسمه الغفور والغفار، وإذا أردت الرحمة فادعه باسمه الرحيم والرحمن، فهذا من أحسن الوسائل لقبول الدعاء. وأمر ثالث، دعاؤه سبحانه بها دعاء العبادة، فكل اسم من الأسماء الحسنى له عبودية تخصه، فتعبدنا لله جل وعلا باسمه الغفور ليس كتعبدنا له باسمه العزيز، وليس كتعبدنا له باسمه الحكيم. وهذا باب عظيم يعرفه العباد العالمون العاملون، والله عز وجل أعلم.
1: أحسن الله إليكم، ما حكم تسمية المخلوق باسم تسمى به الله تعالى؟
0: هذا الموضوع فيه من السعة والتفصيلات ما لا يسعف المقام بأن يحاط به، لكن باختصار، الأسماء الحسنى قسمان. الأول، ما دل على معنى مختص بالله تعالى، كالله والرب والخالق والخلاق والبارئ والإله والصمد والقدوس والمهيمن والأحد والقيوم، فهذه لا يجوز تسمية المخلوق بها، لأن المعنى الذي تضمنته لا يقبل في أصله الشركة. إذن القاعدة هنا أن ما لا يطلق معناه إلا على الله فلا يجوز التسمية به مطلقا بالنسبة للخلق، ولو لم يقصد في تسمية المخلوق به انطباق المعنى عليه. قال ابن القيم رحمه الله، ومما يمنع تسمية الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالى، فلا يجوز التسمية بالأحد والصمد ولا بالخالق ولا بالرازق، وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب تبارك وتعالى، انتهى. القسم الثاني، ما دل معناها في أصله على قدر مشترك بين الخالق والمخلوق، كحكيم وعليم وعلي وشاكر وكريم ورحيم ونحو هذه الأسماء، فهذه يصح تسمية المخلوق بها، لأن أصل المعنى يصح إطلاقه على المخلوق. وفي الصحابة رضي الله عنهم علي وحكيم وحكم، بمعنى ما كان من الأسماء معناه يدل على معنى كلي يتفاوت أفراده فيه، فإنه يجوز أن يطلق على الخالق، ويجوز أيضا أن يطلق على المخلوق، ولكل ما يليق به. وفي هذا يقول ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد، وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض أسامي الله بموجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله خطابه أن يقال إنكم شبهتم الله بخلقه إذ أوقعتم أسامي الله على خلقه، ثم قال بعد صحائف والله العلي، وقال في مواضع من كتابه يذكر نفسه عز وجل إنه علي حكيم، وقد سمي بهذا الاسم كثير من الآدميين، لم نسمع عالما ورعا زاهدا فاضلا فقيها ولا جاهلا أنكر على أحد الآدميين تسمية ابنه علي، ولا كره أحد منهم هذا الاسم للآدميين، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه باسمه إلى آخر ما ذكر. لكن يشترط في صحة التسمية بها أن تطلق باعتبارها أعلاما محضة، بمعنى أن لا يلحظ في التسمية الصفة التي تضمنها الاسم، فإن لوحظ وقصد فلا تجوز التسمية به. ويدل على هذا أن هانئ بن يزيد رضي الله عنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع قومه يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. أخرجه أبو داود والنسائي. فدل الحديث على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظا بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع، وأشنع منه أن يقصد بتسمية المخلوق باسم الله وصفه بالقدر المختص به جل وعلا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر.
2: أحسن الله عليكم. ولما لا يكون الحديث دليلا على النهي عن التسمية بهذا الاسم ونظرائه مطلقا؟
0: يمنع من هذا السنة التقريرية، فابن الأثير في كتابه أسد الغابة أورد 23 من الصحابة كلهم يسمى الحكم، ويبعد جدا أن لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم. وأورد كذلك 9 من الصحابة اسم كل واحد منهم حكيم، كما أورد ابن حجر في الطبقة الأولى من كتابه الإصابة 3 من الصحابة كلهم يكنى بأبي الحكم، وأورد 6 يكنون بأبي حكيم. ويبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كناهم، أو أن لا يبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير كنية هاني بن يزيد، فدل هذا على أن النهي المطلق عن هذه الأسماء بعيد.
1: أحسن الله إليكم. هنا مسألة، وهي أننا نسمع من ينادي عبد الكريم بكريم أو عبد الرحيم برحيم مثلا، فهل يجوز هذا؟
0: الظاهر والله أعلم أن هذا جائز، على نية أن المنادى يسمى بكريم ورحيم، فهذه أسماء تليق بالمخلوق. وقد أفتى علماؤنا كالشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من أهل العلم بجواز ذلك، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم. يقع في التسمية خطأان: التعبيد في التسمية باسم لم يثبت كما تقدمت الإشارة إليه سابقا، والثاني وهو أشد منه التعبيد للمخلوق، فلو نبهتم عليهما جزاكم الله خيرا.
0: نعم، بارك الله فيكم. هذان خطأان واقعان لا بد من الحذر منهما. الأول التعبيد في التسمية بما لم يثبت، كما نسمع من أسماء بعض الناس كعبد المقصود وعبد الرشيد وعبد الباقي ونحو هذه الأسماء، وهذا غلط، فلا يجوز التعبيد إلا لاسم ثابت في الكتاب والسنة. وأشنع منه كما تفضلت الخطأ الآخر، وهو التعبيد لمخلوق كعبد النبي وعبد الرسول وعبد الزهراء ونحو هذه الأسماء، فهذا محرم بالإجماع، ولا يجوز أن يكون الإنسان إلا عبدا لله تعالى، ويجب تغيير هذه الأسماء عند الاستطاعة، فإن شريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده تعبيد الخلق لربهم كما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية. وليس يخفى أن تعظيم الله وأسماءه واجب، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، وتغيير تلك الأسماء من تعظيم الله وأسمائه ومن الأدب معه ومن تحقيق توحيده. وقد صدرت فتوى جامعة في هذا الموضوع من اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة، جاء فيها: وقد سمى الله نفسه بأسماء في محكم كتابه وفيما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من السنة الثابتة، وليس من بينها اسم الفضيل، وليس لأحد أن يسميه بذلك، لأن أسماءه تعالى توقيفية، فإنه سبحانه هو أعلم بما يليق بجلاله، وغيره قاصر عن ذلك، فمن سماه بغير ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ألحد في أسمائه وانحرف عن سواء السبيل، وليس لأحد من خلقه أن يعبد أحدا لغيره من عباده، فلا تجوز التسمية بعبد الفضيل أو عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد علي أو عبد الحسين أو عبد الزهراء أو غلام أحمد أو غلام مصطفى أو نحو ذلك من الأسماء التي فيها تعبيد مخلوق لمخلوق، لما في ذلك من الغلو في الصالحين والوجهاء والتطاول على حق الله، ولأنه ذريعة إلى الشرك والطغيان. وقد حكى ابن حزم إجماع العلماء على تحريم التعبيد لغير الله، وعلى هذا يجب أن يغير ما ذكر في السؤال من الأسماء وما شابهها. انتهى.
1: أحسن الله إليكم. ما حكم الحلف بأي اسم من أسماء الله تعالى؟
0: المشروع للمسلم بالإجماع أن يحلف بالله وبأسمائه أو صفاته، بل لا يجوز له الحلف إلا بها. وعليه فمن حلف بأي اسم من الأسماء الحسنى فهو حالف بالله ويمينه منعقدة، كان يقول والعليم والسميع والبصير ونحو هذا. أما لو حلف بغير هذا من المخلوقين فهذا محرم بل شرك، واليمين غير منعقدة. ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة.
4: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة آل عمران.

وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتقين.

ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء،

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور

0: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة البقرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

الموت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.

أَكْثَرُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم،

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة البقرة.
2: أمهات الأخلاق في الوحيين.
3: الأمانة خلق ثابت في النفس يحمل صاحبه على أداء كل ما ائتمنه الله عليه من فرائض العبادات كالصلاة والزكاة، وما للعباد من الحقوق والواجبات، فكل ما يؤتمن عليه المرء من أموال وحرم وأسرار فهو أمانة. وأدلة هذا الأصل الخلقي كثيرة في الكتاب والسنة. أما الآيات فمنها قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقوله جل شأنه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث قومه، جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه أحمد وغيره بسند جيد.
2: القرآن الكريم غذاء الروح ودواء القلب، وقراءته بالتدبر تفتح للإنسان أبواب الفهم والطمأنينة. التدبر يعني التأمل في معاني الآيات واستشعار عظمتها وتأثيرها على النفس والحياة. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته. فمن تدبر القرآن وجد فيه شفاء لما في الصدور، وتوجيها في المواقف، وحلا للمشكلات، وهدوءا للقلق النفسي. تدبر القرآن يجعل المؤمن يقتدي بالأنبياء والصالحين الذين ذكرت قصصهم في السور المباركات، ويسير على طريق الهداية المستقيم الذي وضحته الآيات. التدبر وسيلة للتأمل في حكمة الله وعدله ورحمته، ومفتاح لتعزيز الإيمان في القلب وتعميق الصلة بالله. يعين التدبر أيضا على إدراك عظمة التشريع الإلهي واستيعاب المقاصد العليا للشريعة، ويكشف عن الجمال البلاغي في الآيات والتناسق البديع في المعاني. فيستشعر التالي لكتاب الله بالتدبر عظمة ربه، ويدرك دقة إحكام كتابه الكريم. وعندما يتدبر المسلم القرآن فإنه يعيش مع الآيات وكأنها تخاطبه، فتترك أثرها العميق في سلوكه وأفعاله، ليصبح أكثر التزاما وقوة في مواجهة تحديات الحياة، وأكثر إيمانا بعدل الله ورحمته. قراءة القرآن بتدبر إلى جانب كونها عبادة جليلة هي أيضا رحلة فكرية وإيمانية، تسهم في تزكية النفس وتقويمها، وتجربة حية تجعل المؤمن يتذوق حلاوة الإيمان ويجد السعادة والطمأنينة. فيوقن أن التدبر مفتاح لفهم مراد الله والعمل به، وسبيل للوصول إلى السكينة والرضا والارتقاء الإيماني والسلوكي.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي صاد والزمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي صاد والزمر.
1: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه.
4: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: ونزلناه تنزيلا.
3: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
0: ونزلناه تنزيلا.
2: إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ
4: أحمد بن محمد الرشيد.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآيات من 27 إلى 29 من سورة الأنفال، ونستهل الحلقة بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان.

مستمعينا الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هذه الآيات الكريمات. يا أيها، يا للنداء، أيها وصلة لنداء ما فيه أل من الذكور مع التنبيه. الذين آمنوا، الذين صدقوا وانقادوا لله بالطاعة وللرسول بالاتباع. لا تخونوا الله، لا تخلوا بما اؤتمنتم عليه من حقوق الله والرسول. الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. أماناتكم.

0: أي الحقوق المرعية التي يجب حفظها وأداؤها. وأنتم تعلمون، تعرفون وتدركون، الأموال جمع مال، وهو ما يمتلك من متاع أو عقار أو نقود أو حيوان. وأولادكم، الأولاد جمع ولد، وهو المولود ذكرا كان أو أنثى. فتنة، اختبار وابتلاء. فرقانا، أي هداية تفرقون بها بين الحق والباطل. أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير السعدي لهذه الآيات الكريمة من سورة الأنفال. يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه، فإن الأمانة قد عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن أدى الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل، ومن لم يؤدها بل خانها استحق العقاب الوبيل، وصار خائنا لله وللرسول ولأمانته، منقصا لنفسه بكونه اتصفت نفسه بأخص الصفات وأقبح الشيات وهي الخيانة، مفوتا لها أكمل الصفات وأتمها وهي الأمانة. ولما كان العبد ممتحنا بأمواله وأولاده، فربما حمله محبة ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته. أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده، وأنها عارية ستؤدى لمن أعطاها وترد لمن استودعها، وأن الله عنده أجر عظيم. فإن كان لكم عقل ورأي فآثروا فضله العظيم على لذة صغيرة فانية مضمحلة، فالعاقل يوازن بين الأشياء ويؤثر أولاها بالإيثار وأحقها بالتقديم. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح. وقد رتب الله تعالى على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئا كثيرا، فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها. الأول الفرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال، والحق والباطل، والحرام والحلال، وأهل السعادة من أهل الشقاوة. الثاني والثالث تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق، وعند الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر، ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. الرابع الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه، والله ذو الفضل العظيم. وجاء في تفسير معالم التنزيل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله بطاعته وترك معصيته يجعل لكم فرقانا. قال مجاهد: مخرجا في الدنيا والآخرة. وقال مقاتل بن حيان: مخرجا في الدين من الشبهات. وقال عكرمة: نجاة، أي يفرق بينكم وبين ما تخافون. وقال الضحاك: بيانا. ويكفر عنكم سيئاتكم، يمحو عنكم ما سلف من ذنوبكم، ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هدايات هذه الآيات. في قوله تعالى: وأنتم تعلمون، إشارة إلى أن أعظم الذنوب ما ارتكبه الإنسان وهو عالم بحرمته، فالعلم بالحكم يعظم الجريمة ويزيد التبعة. وفيه تحذير شديد من التساهل في حقوق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. جعل الله خيانة الأمانات العامة والخاصة نوعا من خيانة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، مما يرفع شأن الأمانة في الإسلام. المال والولد اختبار وامتحان مستمر، فهما مرآة يتبين بهما مدى تعلق القلب بالله أو تعلقه بالدنيا، وقد يجران الإنسان إلى خيانة الأمانة أو ترك الواجبات من حيث لا يشعر. جزاء المتقين لا يقتصر على الآخرة، بل يبدأ في الدنيا بأن يمنحهم الله فرقانا، أي نورا وبصيرة يفرقون بها بين الحق والباطل والهدى والضلال وعند الشبهات والمحن العاصفة. تربط هذه الآيات بين استقامة القلب في أداء الأمانات وعدم الافتتان بزينة الدنيا، وبين تحقيق التقوى التي تقود لصناعة الوعي والبصيرة والنجاة في الدنيا والآخرة. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا، على أمل اللقاء بكم بعون الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا، إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورتي النجم والقمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فلا تزكوا أنفسكم.

0: بشير.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورتي النجم والقمر.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الدخان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الدخان.
1: في ميزان النوايا.
0: أهلا بكم. ليست هناك قيمة للحياة التي نعيشها ولا معنى لها دون وجود مشاعر الحب بين الناس. الحب هو أسمى المعاني والقيم الإنسانية، وخاصة إذا كان هذا الحب نقيا صافيا، بحيث يحب المرء بلا غاية مادية أو مصلحة آنية، وإنما حبه صادق نابع من المشاعر الحقيقية التي يحملها الإنسان تجاه من حوله من الناس، سواء كانوا مقربين منه كأمه وأبيه وإخوته، أو كانوا ممن حوله من الأصدقاء والخلان. ولكن في ميزان النوايا يسمو الحب ويصفو، بل ويكون خصلة من الخير يؤجر عليه المحب حين يكون حبا في الله ولله. ففي الحديث الشريف الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه أنه من كانت فيه خصال ثلاث وجد حلاوة الإيمان، ومنها أن يحب الإنسان أخيه لا يحبه إلا لله. كما أن من فضائل الحب في الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن المتحابين فيه، بحيث يكونون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن ظلهم الله تعالى بظله سعدوا فلم يبأسوا أبدا.
1: في ميزان النوايا.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الشورى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يستعجن بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الشورى.
1: من منبر الحرمين.
2: حقوق الوالدين ولعظم حقهما قرن الله حقه بحقهما، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعظم الله حق الوالدين لأنه أوجدك وخلقك بهما، والأم وجدت في مراحل الحمل أعظم المشقات وأشرفت في الوضع على الهلاك. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ورضاعه آية من آيات الله، والأب يرعى ويربي ويسعى لرزق الولد ويعالجان من الأمراض، ويسهر الوالدان لينام الولد ويتعبان ليستريح، ويضيقان على أنفسهما ليوسعا عليه، ويتحملان قدارة الولد ليسعد، ويعلمانه ليكمل ويستقيم، ويحبان أن يكون أحسن منهما. فلا تعجب أيها الولد من كثرة الوصية بالوالدين.
1: من منبر الحرمين.
3: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: على قراءتها عبد الله بن عبد الرحمن العلوي: التحالف يعلن تدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. الجيش اليمني ينفذ أكثر من 23,000 عملية استهداف ضد مواقع ميليشيا الحوثي. وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة مقدمة من المملكة. أكثر من 159 مليار ريال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة. كانت تلكم عناوين نشرة الرابعة عشر لأهم وآخر أنباء هذا اليوم الخميس رابع أيام جمادى الأول من السنة الهجرية 48,400. ومن العناوين إلى التفاصيل: بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن تحالف دعم الشرعية عن تدمير صاروخ كروز مجنح أطلقته ميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة المدينة المنورة. وفي وقت سابق أعلن التحالف عن تدمير طائرة مسيرة في المنطقة

0: لا يجوز التعرض لمن لا يشكل خطرا على المسلمين، هذا شيء متفق عليه بين المسلمين. ويزيد الأمر، يزيد الأمر عندما يكون الاستهداف للأماكن المقدسة، للحرم الذي الله سبحانه وتعالى اختصه بخصائص ومنحه فضائل وجعله ما هو لأفئدة الناس وجعله أمنا لمن دخله، يزداد طبعا الإثم ويزداد الإجرام وينكشف سوء عقيدة من يتولى ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى في موضوع مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذيقه من عذاب أليم. أما في المدينة فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام من عير إلى ثور، من أراد بأهلها سوءا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
1: وفي آخر التطورات في اليمن، أعلنت القوات المسلحة تنفيذ أكثر من 23,000 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد مواقع وتحشيدات الميليشيات الحوثية الإرهابية ضمن عمليات فجر اليمن، بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بذكرى 14 من أكتوبر.
2: في تطور ميداني بارز يتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بثورة 14 من أكتوبر، تواصل القوات المسلحة اليمنية تضييق الخناق على ميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات. القوات اليمنية أعلنت تنفيذ أكثر من 2,300 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد مواقع وتحشيدات الميليشيات الحوثية الإرهابية ضمن عملية فجر اليمن. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أوضح أن الجهد النيراني المشترك المعتمد على الطيران الحربي والمسير والمدفعية أسفر عن تفكيك أنساق الدفاع المعادية وشل مراكز القيادة والسيطرة، مؤكداً تحييد نحو 1,250 عنصراً حوثياً، وتدمير وإعطاب أكثر من 460 آلية وعربة عسكرية، مشيراً إلى أن الضربات المركزة في تعز تواصل استنزاف قدرات الميليشيات التي تحاول عبثا الرد عبر استهداف الأعيان المدنية والأحياء السكنية. وفي ظل هذه التطورات، أهابت القوات المسلحة بالمواطنين حماية أبنائهم من حملات التجنيد القسري، مجددة التأكيد على أن باب العفو والعودة الآمنة الذي أقره رئيس مجلس القيادة الرئاسي ما يزال مفتوحا أمام كل من يتخلى عن السلاح ويعود إلى وطنه.
1: أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها وثقت ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية أكثر من 200 جريمة وانتهاك في محافظة تعز خلال 48 ساعة الماضية. الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والإخفاء القسري ومداهمة المنازل وتفتيشها ونهبها والقصف العشوائي للأحياء السكنية وتشديد الحصار المفروض على المدينة. نواصل تقديم نشرة الرابعة عشر لأهم وآخر الأنباء من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كشف أمين عام الدول مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي عن إعادة جدولة موعد القمة الخليجية الأوروبية المقرر عقدها في الرياض في 24 من أكتوبر الجاري إلى موعد آخر يجري التوافق عليه لاحقا بين الجانبين الخليجي والأوروبي، وذلك بسبب استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في محاولاتها لاستهداف المملكة وأعيانها المدنية وتعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي. دعم المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة الفئات الأكثر احتياجا وسط وجنوب قطاع غزة ب25,000 وجبة غذائية، كما ساهم المركز في ضخ 500,000 لتر من مياه الشرب الآمنة، فيما وصلت قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى القطاع تضم خياما إيوائية مع قرب فصل الشتاء. وفي اليمن وزع المركز مئات السلال الغذائية والإنسانية على الأسر المحتاجة في عدن وحضرموت. وفي السودان دشن المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك البولية في مدينة بورت سودان بمشاركة 14 متطوعا من مختلف التخصصات الطبية، كما وزع المركز مئات الحقائب الإيوائية على النازحين في الخرطوم وولاية النيل الأزرق. وفي بنغلاديش نفذ المركز مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في مدينة رانجبور، حيث أجرى أكثر من 430 عملية ناجحة.

0: تمثل الأنظمة الصوتية في المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة تقنية متكاملة تتجاوز مهمة نقل الصوت لتسهم في توفير بيئة صوتية واضحة ومستقرة تعين المصلين والمعتمرين والزوار على أداء عباداتهم في أجواء من الخشوع والسكينة، وتضمن وصول الأذان والصلوات والخطب والدروس إلى مختلف المواقع داخل الحرمين الشريفين ومرافقهما.
1: يعد النظام الصوتي في الحرمين الشريفين من أضخم الأنظمة الصوتية، إذ تغطي المنظومة نحو 650 ألف متر مربع من خلال أكثر من 8000 سماعة موزعة في التوسعات والساحات والأروقة والمواقع المحيطة بالمسجد الحرام، فيما يعمل نحو 120 مهندسا وفنيا على مدار الساعة. ويضم النظام نحو 100 مايكروفون لنقل وتسجيل أصوات الأئمة والمؤذنين والخطباء والدروس. وتعتمد المنظومة في المسجد الحرام على 21 نظاماً مستقلاً تتيح التحكم في مستويات الصوت داخل أجزاء متعددة من المسجد الحرام، وتدعمها غرف تحكم موزعة تمكن الفرق المختصة من المتابعة والاستجابة الفورية، إلى جانب أنظمة احتياطية تعمل تلقائياً عند الحاجة لضمان استمرارية الصوت وعدم انقطاعه. وفي المسجد النبوي يعتمد النظام الصوتي على 3 مكونات رئيسية تشمل النظام الأساسي والنسخ الاحتياطية ونظام الطوارئ، بما يعزز موثوقية المنظومة واستمرارية نقل صوت الإمام والمؤذن والخطب والدروس العلمية. وتتكامل الأنظمة الصوتية في الحرمين الشريفين مع منظومات البث الإذاعي والتلفزيوني لنقل الصلوات والخطب والشعائر إلى المسلمين في أنحاء العالم، فيما تطلع غرف التحكم والكوادر الهندسية والفنية بدور محوري في مراقبة الأداء وضمان جودة الصوت. لإذاعة الإخبارية، عبد الله العامري.
0: أنتم تستمعون إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة بلغت 159 مليار ريال. وقالت الهيئة في بيان لها إن نسبة نمو التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر تجاوزت 33% في عام 2025، مضيفة أن نسبة نمو التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي بلغت 98.5% العام الماضي. قالت المديرية العامة لمنظمة التجارة العالمية إن التحولات الجيوسياسية والحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط سيكون لها تأثير دائم على تدفقات التجارة العالمية مع تحوط الشركات من الصدمات المستقبلية. وأضافت أن التجارة شهدت انكماشا حادا في الشرق الأوسط نتيجة لحرب إيران رغم وجود سلسلة من الحلول والمسارات البديلة، وأن التعافي سيستغرق بعض الوقت. الخبر الأخير في هذه النشرة، قال الجيش الأوكراني اليوم إنه ألحق أضرارا بست طائرات عسكرية روسية من طراز سوخوي في ضربة خلال الليل استهدفت مطار بوريسو جليبسك في منطقة فارونيش الروسية. إلى ذلك أعلنت كييف أنها استهدفت خلال الليل مصفات نفط روسية ردا على الهجمات التي شنتها موسكو هذا الأسبوع بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. في ختام هذه النشرة نعيد أبرز عناوينها. التحالف يعلن تدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. الجيش اليمني ينفذ أكثر من 23 ألف عملية استهداف ضد مواقع ميليشيات الحوثي. وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة مقدمة من المملكة. أكثر من 159 مليار ريال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة. تقبلوا في ختام هذه النشرة محرريها من صالة تحرير الأخبار والبرامج السياسية محمد المالكي وأحمد المطيري، وفي تنفيذ النشرة والفترة الزميل بدر بن حسن الزهراني. شكرا لمتابعتكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينفك المؤمن والمؤمنة في سيرهما إلى الله في هذه الدار من زاد يقويهما وحاد يستحثهما، لكي لا يسري إليهما زائر ملل ولا يطوف بهما طائف من كلل.
1: فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن التفقه في الدين والتعلم، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة، كسماع إذاعة القرآن الكريم، فإن فيها علما عظيما. إذاعة القرآن فيها علم، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات.
0: محاضرة الأسبوع.
2: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر.
0: ألم تر أن العلم يذكر أهله بكل جميل فيه والعظم ناخره؟ سقى الله أجدافا أجنت معاشرا، لهم أبحر من كل علم زواخر. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم محاضرة الأسبوع.
3: البرنامج من تقديم فيصل بن جديان العتيبي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
0: محاضرة الأسبوع.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. سرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان عناية الصحابة رضي الله عنهم بالسنة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن إبراهيم الزاحم. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بالحديث عن وجوب حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها متممة لكتاب الله تعالى ومبينة لما أجمل من أحكام. فيقول فضيلته:
5: إن من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة أن السنة النبوية المطهرة هي الأصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي بعد كتاب الله عز وجل، وأنها أعني السنة وحي من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه السنة تبين مجمل القرآن وتفصل مبهمه وتقيد مطلقه وتخصص عامه، بل قد تأتي السنة بأحكام مستقلة زائدة على ما في القرآن، وذلك كما في تحريم الجمع بين الزوجة وعمتها أو خالتها. إذن فالسنة تأتي بأشياء لعل القرآن لم يأتي بها، ومن هنا كان حفظ السنة من حفظ الدين، إذ لا يمكن فهم القرآن الكريم على الوجه الصحيح ولا معرفة كذلك تفاصيل كثير من الأحكام الشرعية إلا بالرجوع إلى السنة النبوية. فالله أمرنا بالصلاة، لكن ما عدد تلك الصلوات؟ وما عدد ركعاتها؟ وما هو كيفية تفصيل هذه الصلاة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقد ارتفع على المنبر حتى يراه الصحابة رضوان الله عليهم ليتعلموا وليعرفوا صلاته عليه الصلاة والسلام، وقال عند ذلك: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين بأنه فعل ذلك لنتعلم ذلك منه صلى الله عليه وسلم. أمر الله بالحج، ذكر الطواف وذكر السعي بين الصفا والمروة، وذكر المشاعر من عرفات ومزدلفة، لكن ما تفصيل ذلك وما مقدار ذلك من عدد الأطوفة أو السعي، أو كذلك فيما يتعلق بوقت الوقوف ووقت الاندفاع من عرفة أو مزدلفة، أو ما يتعلق برمي الجمار، كل ذلك لم يأتي بيانه في كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما جاء الأمر به مجملا ثم كان البيان والتفصيل بفعله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: لتأخذوا عني مناسككم، أي افعلوا في المناسك كما أفعل، وهم ينظرون له صلى الله عليه وسلم ويقتدون بفعله. إذن هذه وأمثالها من النصوص، وهي نصوص كثيرة تدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما يأمر به أو فيما ينهى عنه عليه الصلاة والسلام. ولعل من أبرز هذه الآيات الدالة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن أمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نأخذ بما يأمرنا به وأن ننتهي عما ينهانا عنه صلى الله عليه وسلم. وكذا قوله جل وعلا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني أن طاعة الله سبحانه وتعالى طاعة لرسوله، بل وطاعة رسوله إنما هي طاعة لله سبحانه وتعالى. وكذا قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا من أحب الله سبحانه وتعالى وأراد النجاة في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة فعليه أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات في هذا في الواقع كثيرة، وفيها من الدلالة القاطعة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أوامره وفي جميع نواهيه. وقد أدرك الصحابة رضوان الله عليهم عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حفظ هذه السنة، إذا كان هذه السنة هذه منزلتها بالنسبة للقرآن، وأنها بيان وتفصيل وإيضاح، بل ولعلها تأتي بتشريعات. معنى ذلك يجب على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حفظوا كتاب الله جل وعلا عليهم أن يحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليست مكتوبة كالقرآن وليست وحيا يدون أو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتدوينه. إذن هذه أمانة ملقاة عظيمة على الصحابة رضوان الله عليهم، فيجب عليهم عند ذلك العناية بها والاهتمام بها ومحاولة استيعاب كل ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو حتى تقريرات أو سمت منه صلى الله عليه وسلم. فحفظ السنة والذب عنها إنما هو من حفظ الدين، وتضييعها تضييع للدين وتضييع لكثير من معالم هذه الشريعة وأحكامها. والله سبحانه وتعالى وقد تكفل بحفظ كتابه كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن الله سبحانه وتعالى قد هيأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ سنته صلى الله عليه وسلم كما تكفل بحفظ كتابه جل وعلا، لأن السنة متممة ومكملة لكتاب الله سبحانه وتعالى. من هنا عند ذلك كان حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظوا عنه تلك السنن. فقد أدرك الصحابة رضوان الله عليهم أهمية هذه الملازمة وأهمية هذه السنة، فعند ذلك وهم الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل حرصوا على أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلازموه، وأن يحرصوا عند ذلك على تتبع كل أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. وكان ذلك الحرص وتلك الملازمة من الصحابة رضوان الله عليهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم إنما ذلك من أجل حفظ هذا الدين وحفظ هذه الشريعة التي ائتمنوا على حفظها وعلى نقلها. هذه الملازمة أخذت صورا متعددة، من هذه الصور في هذه الملازمة من تفرغ فقط لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم مكثوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعرف بالصفة وأهل الصفة، هي أشبه بالغرفة الملحقة بالمسجد النبوي. معنى ذلك أن إقامتهم حول المسجد النبوي، ولا شك أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملتصق بالمسجد النبوي. إذن عند ذلك كل خروجه إذا خرج عليه الصلاة والسلام كانوا هم يجالسونه ويحادثونه ويعلمون بعد ذلك ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعض الصحابة لزم هذه الصفة ولم يخرج من أجل العمل والتجارة ولا غيرها من هذا الباب. أبرز مثال في هذا الباب هو أبو هريرة رضي الله عنه، وقد دل على ذلك قوله رضي الله عنه: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر، يعني كان يكثر في التحديث، حتى الصحابة أنفسهم قالوا أكثر أبو هريرة، لم يكن هو أسبقهم ولم يكن هو أقدمهم ولم يكن هو أكثر صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء في السنة السابعة، ومع ذلك كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر. وعند ذلك قال بعض الصحابة أكثر أبو هريرة، ماذا أجاب رضي الله عنه في ذلك؟ قال عند ذلك: وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار، أي الذين سبقوا أبا هريرة والذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أسبق من أبي هريرة لكنهم أقل تحديثا. فقال عند ذلك: وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار، لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، ثم بين السبب في ذلك، قال: وإن إخوتي من المهاجرين والأنصار كان يشغلهم صفق الأسواق، يعني الذهاب في الأسواق من أجل التجارة، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يكفيني فقط أن أشبع، ولست في حاجة بعد ذلك إلى جمع الأموال، إنما أردت مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم بعنا في الزراعة ونحوها، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة. وهذا الحديث عند البخاري. فعند ذلك هذا يعطينا إشارة إلى أن أبا هريرة رضي الله عنه آثر الجوع والفقر على الانشغال عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جزاؤه عند ذلك أن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو حفظ قدرا كبيرا من هذه السنة حتى زادت على 5000 حديث. جانب آخر من هذه الملازمة التي كان يحرص عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحفظوا سنته، التناوب على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان بعض الصحابة منشغلا أو كان بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أهل الصفة. إذن هذا إما أن يكون عنده شغل أو عمل أو زراعة أو كذلك داره بعيد، فلا يأتي عند ذلك دائما ولا يحضر دائما، لكنهم اتخذوا أمرا فريدا ابتكروه في هذا الجانب، وهو التناوب في ذلك، وذلك أن بعضهم كان مشغولا كما قلنا في معاشهم ونحو من ذلك، فعند ذلك كان هذا التناوب وهو نوع من ما يسمى بالابتكار في نظام هذا التعلم، وكان عند ذلك هذا يكون بين شخصين أو أكثر من ذلك، فيحضر أحدهم إلى مسجد رسول الله ويستمع ما نزل من وحي وما كان من خبر ونحو من ذلك، فإذا رجع أخبر صاحبه بما نزل في هذا اليوم، ثم يكون من الغد دور الآخر، وهكذا كان بعض الصحابة يفعل ذلك. ويدل لذلك صنيع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يدل لذلك قول عمر رضي الله عنه: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي في عوالي المدينة، يعني بيته بعيد ليس قريبا، بعيدا في العوالي، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم، أي مما كان من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. وهذا القول والأثر عن عمر في الصحيحين. إذن كان هذا نوع، وهذا يدلنا على هذا الحرص أنهم يتناوبون، والغرض من ذلك هو أن يحضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفوتونه، كل يوم لا بد أن يأتي أحدهم فيستمع ماذا نزل من آيات، ماذا كان من أخبار، ماذا كان من أمور، ثم ينتقل بعد ذلك فيخبر بعد ذلك زميله أو جاره، ثم يعود الجار ويفعل مثل ذلك في اليوم التالي. نوع آخر من هذه الملازمة وهذا الحرص على المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يخصص يوم بعد ذلك للتذكير والتعليم، يوم يخصصونه في الأسبوع أو نحو من ذلك للتذكير والتعليم، فعند ذلك يحرص هؤلاء الصحابة ونحوهم إلى حضور هذه المجالس التي تخصص لهذا التعليم ولهذا التذكير. وهذا كان نوعا من التعليم في جيل الصحابة رضوان الله عليهم، جاء ذلك أثره وبيانه في أثر ابن مسعود رضي الله عنه، فكان يخصص يوما واحدا في الأسبوع لتذكير الناس. ابن مسعود كان يفعل ذلك، يوما في الأسبوع يعظ الناس ويذكرهم ويعلمهم، كل ذلك رعاية لحالهم وخشية أن يملوا. فذكر أبو وائل قال: كان عبد الله ابن مسعود يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنيته، لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم، يعني استفاد من حديثه وانتفع من حديثه، إذا لماذا يكون يوما في الأسبوع؟ اجعل ذلك كل يوم. عند ذلك قال ابن مسعود: إنه يمنعني من ذلك أن أكره أن أملكم، يعني يخشي بأنه لو كان ذلك في كل يوم يحصل لهم الملل. ثم قال منبها أنه استفاد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. والحديث أيضا كذلك في الصحيحين. إذن هذا يعطينا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه ويخصص يوما، وعند ذلك الصحابة يجتمعون في هذا اليوم الذي يكون فيه التحديث، ونسخ ذلك أو كرره وعند ذلك اقتدى به ابن مسعود، فكان يفعل بعد ذلك لما ذهب وأصبح في الأمصار يحدث الناس بما كان يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في كل ذلك دليل على هذه المتابعة وعلى هذا الحرص وعلى هذه المجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم. أمر آخر أيضا مما يدل على حرص الصحابة على تتبع السنة وعلى الأخذ بها الرحيل والإقامة عنده طلبا للتعلم المباشر، بمعنى بعض الصحابة يرحل من قريته وبلدته وقبيلته ونحو من ذلك ويقيم عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أيام متفرغا لأن يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث والسنة وتعلم الأحكام وشيئا من القرآن ونحو من ذلك. يدل على هذا ما رواه مالك بن الحويرث إذ قدم، كما ذكر في الحديث، قدم هو ورهط من قومه، جماعة من قومه شبابا متقاربين في السن، قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون أي في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة، أقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الآن تفرغوا لأن يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتقنا إلى أهلنا سألنا عمن تركنا بعدنا، أي من تركتم من أهلكم ونحو من ذلك، فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم. إذن قوله أقيموا فيهم وعلموهم معنى ذلك أنهم تعلموا وأصبح عندهم من العلم وأخذوا من علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد ذلك يعلمون به قومهم في هذا الحال، والحديث في الصحيحين. إذن هذا دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتفرغون وينقطعون، كل ذلك أخذا لهذه السنة من منبعها من النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الملازمة أيضا كذلك وحرص الصحابة على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ملازمته عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر والشؤون الخاصة أيضا، فلم تقتصر ملازمة الصحابة رضوان الله عليهم على ملازمته عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي، بل كانوا يصحبونه في الأسفار في الغزوات وغير الغزوات، في عمره في حجه عليه الصلاة والسلام كانوا يصحبونه، وعند ذلك وصفوا أفعاله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بقصر الصلاة ونحوها وفيما يتعلق بالحج. ولذلك حديث جابر وهو في صحيح مسلم يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة وعملا بعمل، كل ذلك معنى ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم في كل قول يقوله وفي كل فعل يفعله وفي كل مكان ينزله إلى غير ذلك من هذه الأمور من دقائق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الواقع لم يتهيأ لنبي قبل نبينا ولم يتهيأ لرسول قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له من الأتباع ولم يكن له من الأصحاب ما يحرصون هذا الحرص وما ينقلون من هذه السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى فيما يحبه، بل حتى كما قال سلمان الفارسي لما أراد بعض اليهود أن يتندر عليه وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم قال إن رسولكم يعلمكم كل شيء حتى ما يتعلق بالقراء ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة، قال نعم قالها وهو مفتخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة إلا وعلم بها أصحابه رضوان الله عليهم ونقلوها للآخرين، لأن كل ذلك دين. وهذا كما قلنا هذه السنن كلها دين، وعند ذلك توافرت الهمم وهيأ الله سبحانه وتعالى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقلوا هذه السنن على اختلافها حتى تكون بعد ذلك للأمة دينا يتبعون فيه ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من صور هذه الملازمة ملازمة الصحابة رضوان الله عليهم لرسولنا صلى الله عليه وسلم ما كان من خدمة أنس، يعني ملازمته في خدمته، وكان أنس لازم النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، يعني يكون حتى في بيته ويعرف خواص أموره ونحو من ذلك وما شابه ذلك من هذه الأمور، فكان يلازمه رضي الله عنه، يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويتولى شؤونه العامة والخاصة. إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك كان من أنس أن ينقل ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من السنن، ولذلك كان أنس من المكثرين في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما صح عنه أنه قال قدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، أي مدة إقامته في المدينة عليه الصلاة والسلام، فما قال لي أف قط، إذن هنا يصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت ذلك، والحديث في الصحيحين. إذن نقل أنس كثيرا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره لملازمته، هذه ملازمة الطويلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا ما كان من صغار الصحابة رضوان الله عليهم، يعني ليست هذه الملازمة وليس هذا الحرص من الكبار، وإنما حتى من الشباب من الصغار كانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصون أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا سنحت لهم سانحة، حتى بعد ذلك يكونوا على شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك صنيع بن عباس رضي الله عنهما، فكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك يعتني بالصغار، والصغار يحرصون على أيضا كذلك مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لنا حديثا دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام، قال: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. إذن هنا بينا أن هذا الصغير كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم ووعى قلبه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنقله لنا، وهي أحاديث عظيمة قالها في ذلك. وأيضا كان من حرصه رضي الله عنه مع صغره كان يأتي إلى بيت زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهي خالته أخت أمه، فكان يبيت عندها. وانظروا إلى هذا الحديث الذي سأذكره، سيعطيكم دلالة على أهمية ما كان يحرص الصحابة عليه. يعني في هذا الحديث بيان على أن هذا الذي هو أشبه بالشاب الصغير، لأنه لم يبلغ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو 13، يعني لم يناهز البلوغ، وهذا لعله قبله أيضا كذلك بعدة سنوات، لكن يعطيكم دلالة إذا كان هذا شأن الصغير فما شأن الكبار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنهما: بت في بيت خالتي ميمونة، أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، أي صلى في المسجد، ثم جاء إلى البيت فصلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات، ثم صلى 2 ركعتين، ثم نام حتى سمعت خطيطه أو قال خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة. والحديث في الصحيحين. إذن هذا يعطينا كأن ابن عباس جاء ليس لأجل النوم، وإنما ليرقب النبي صلى الله عليه وسلم ويرقب حاله في بيته وعبادته في ليله. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى المسجد، يعني الناس يرونه إذا كان في المسجد، لكن إذا دخل وأرخى الستار لا يعلمون بما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم في داخل بيته. فالله هنا بعث ابن عباس ليجلس ويبيت عند خالته ميمونة ليرقب النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا كان يتنفل به، وكيف كان الصلاة عليه الصلاة والسلام إلى آخره فيما يتعلق بقيامه ونومه عليه الصلاة والسلام. فنقله بعد ذلك للأمة وبين حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. أيضا كذلك مما يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على حفظ السنة استظهارهم لهذه الأحاديث، يعني يستظهرونها ويحرصون على حفظها ومتابعتها في هذا الجانب. ولذلك بلغ هذا الحرص على ضبط هدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي، أي ما يقوله عليه الصلاة والسلام يسعون ويسعى الصحابة رضوان الله عليهم إلى ضبطه في هذا الحال. فكانوا يحفظون الأذكار والأدعية بالحرف دون تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقصان، كما يحفظون الآيات من القرآن الكريم. إذا كان دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان ذكرا معينا، فإنهم يحرصون على حفظه بحروفه كما يحفظون القرآن. ولذلك يدل على هذا المعنى في بعض الأمور، وإن كان باب الدعاء باب أوسع من باب الآيات لا شك. قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة، أي الدعاء في الاستخارة، في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، أي يكررها عليه الصلاة والسلام ويعلمهم كيف يقولون في دعاء الاستخارة كما يقولون في آيات القرآن، بمعنى أنهم يحفظونها بحروفها. كذلك كان عليه الصلاة والسلام فيما يسمى بخطبة الحاجة، خطبة الحاجة التي هي في ابن مسعود، كان يعلمهم هذه الخطبة كما يعلمهم الفاتحة من القرآن. إذن كانوا يحفظونها دون زيادة فيها ودون تغيير في حروفها كما يحفظون السورة من القرآن. أي بعض الدعاء ونعض الذكر لا بد أن يحفظ كما هو. ويدل على ذلك أيضا حديث آخر، وهو ما حصل للبراء بن عازب، قال: علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا من أذكار النوم، وقال في هذا الذكر عليه الصلاة والسلام ماذا قال فيه؟ قال: آمنت بكتابك الذي أنزلته وبنبيك الذي أرسلته. إذن قال: بنبيك الذي أرسلت، فأعادها البراء فقال: وبرسولك الذي أرسلته. إذن أبدل النبي بالرسول، فقال وبرسولك الذي أرسلته، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مصلحا وموجها في هذا، قال لا، ونبيك الذي أرسلته. إذن بعض الذكر لابد أن يحفظ كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتغير، وإن كانت المعاني متقاربة لابد أن تحفظ على ما هي عليه. إذن هذا كل ذلك يعطينا هذه الدلالة، وهو حرص الصحابة وملازمة الصحابة على حفظ ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله ومن أفعاله ومن هيئاته وما يكون من أحواله في داره وبيته وسفره وحضره وسفره وحجه وإقامته وغير ذلك من أحواله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في هذا الحفظ من الصحابة رضوان الله عليهم حفظ هذه السنة في الصدور، وأيضا كذلك كتابتها في السطور. إذن الصحابة حرصوا على هذا الحفظ لهذه السنة ليؤدوا هذا الدين ويحفظوا هذا الدين، حفظوه بجانبين، بحفظ الصدور وبالكتابة في السطور. ذلك أن البيئة العربية في جاهليتها ونحو من جاهليتها كانت أمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمة أمية، أي لا تعتني بالكتابة كثيرا، وإنما كانت تعتمد على سرعة الحافظة وقوة الذاكرة، كانوا يتميزون بهذا، عندهم سرعة في الحافظة وقوة في الذاكرة، يعني يذكرونه حتى ولو بعد سنين يؤدونه كما حفظوه. إذن جمع الله لهم هذا في طبيعتهم أنهم اعتادوا على ذلك في حفظ الأشعار وفي حفظ الأنساب ونحو من ذلك، يحفظونها ثم بعد ذلك يكررونها ويرددونها. إذن هذه من هذه العوامل مما زاد ذلك بالنسبة للصحابة، يعني هذا في طبيعتهم، هذا في سجيتهم، لكن زاد ذلك في الصحابة فيما يتعلق بالسنة وحفظها، ماذا؟ التشجيع والدعاء النبوي، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم شجع الصحابة رضوان الله عليهم وحثهم على حفظ سنته عليه الصلاة والسلام ليحفظوها وليؤدوها بعد ذلك إلى من بعدهم لأنها من الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ، بمعنى نظره أي جعل في وجهه النظارة والجمال والحسن. إذن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ ماذا؟ سمع مقالتي، إذن سمع المقالة فماذا؟ فوعاها، وعى هذا الكلام وحفظها، إذن هذا تشجيع على هذا الحفظ، ثم وبلغها لمن يسمعها. إذن هذه أمور من النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذه الدعوات على أن يسمع مقالته وأن يعيها وأن يكون على بينة منها، ثم يحفظها، ثم بعد ذلك يبلغها لغيره في هذا الدعاء. وهذا أيضا كذلك كما قلنا، هذا كانت طبيعة في هؤلاء العرب يحفظون ذلك، وأيضا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سببا في هذا الحفظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان منه الدعاء لهذا الحفظ لسنته صلى الله عليه وسلم. يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنسى، يعني ينسى بعضه. قال عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك، فبسط رداءه، قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضم الرداء، قال بعد ذلك أبو هريرة فما نسيت شيئا بعده، والحديث في البخاري. إذن هذا يعطيك دلالة على أن هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دعا له بهذا الحفظ فأصبح بعد ذلك لا ينسى أبو هريرة ماذا، ولذلك يحدث حديثا بعد سنوات وهو كما لو حدثه أو كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون فيه أي تغيير أو اختلاف.
6: محاضرة الأسبوع.
4: أحبتنا الكرام، هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. يواصل الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن إبراهيم الزاحم محاضرته عن عناية الصحابة رضي الله عنهم بالسنة، فيقول فضيلته
5: أيضا كذلك سرعة الحافظة كما قلنا، سرعة الحافظة، ومثال ذلك واضحا جليا في ابن عباس، وهذا كما قلنا مما تميز به العرب في ذلك الوقت، ولذلك كانوا يحفظون القرآن وكانوا يحفظون السنة. ما يدل على ذلك أن ابن عباس قيلت عنده قصيدة وهي كان مطلعها أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، يعني قال الشاعر هذه القصيدة في مرة واحدة حفظها وهي 80 بيتا، ليست 5 ولا 10 وإنما 80 بيتا قالها الشاعر فحفظها ابن عباس من مرة واحدة، فهذا كان مشهورا عند العرب. أمر آخر ازداد عند الصحابة حتى يزدادوا في هذا الحفظ والتحري فيه، وهو الخوف والمهابة من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقول الصحابي شيئا وهو ليس على ثقة، إذا لعلك ماذا؟ لعلك كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مقتضى هذا الخوف وهذه المهابة تجعل الإنسان متحريا في حفظه، يكون ماذا؟ حريصا على أن يكون متقنا لهذا الحفظ. ذلك أن الكذب في حد ذاته لا شك أنه خلق ذميم وصفة قبيحة تأنفها الطباع السليمة ويجتنبها أصحاب المروءة، ومن حفظت عليه كذبة حتى في الجاهلية كان ذلك ماذا؟ سقطة له. إذن كان العرب من مفاخرهم ومما يحمدون فيه هو عدم الكذب، وإذا شهد أو علم أو أخذ على إنسان بأنه كذب كذبة، إذا عند ذلك كان ذلك سبب لسقطته، ومعنى ذلك أنه بعد ذلك لن يقبل له قول في هذا الباب. ويدل لذلك قول أبي سفيان وهو في جاهليته قبل الإسلام، لما دعاه هرقل عظيم الروم يسأله، لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام، قال عند ذلك ابحثوا من يكون له قريبا من قرابتهم، فكان أقربهم أبو سفيان، فعند ذلك قال ماذا سأسألك عن هذا؟ فعند ذلك يقول أبو سفيان رضي الله عنه فوالله لولا الحياء، وهو كان جاهليا كان كافرا قبل أن يسلم، قال لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا، أي يشهد بعد ذلك من كان قوله بأنه كذب، أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، أي كان يريد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه خشي أن يشهد عليه بالكذب. إذن كان الكذب ماذا؟ خلق مذموم. والحديث حديث أبي سفيان هذا في البخاري. إذن هذا كل ذلك يدل على ماذا؟ على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على أن يحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤدوها كما سمعوها أو كما رأوها، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عموما ومن الكذب عليه على وجه الخصوص، فقال عليه الصلاة والسلام إياكم أي احذروا الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والحديث في الصحيحين. إذا كان هذا الكذب من حيث الجملة، إذن كيف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه أشد إثما، لا شك أنه أكثر كذلك خطرا، وأعظم ماذا؟ أعظم جريمة في هذا الباب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والحديث في الصحيحين. إذن هذا يدلنا على أن الصحابة كانوا بعيدين أشد البعد عن أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بسنته. إذن كان هذا الاعتماد على الحفظ كما قلنا على الحفظ في الصدور، وعند ذلك كان فيما يتعلق بالحفظ في السطور كان أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الكتابة، يعني من أراد أن يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يكتب شيء من سنته. لماذا؟ لئلا تختلط سنته بالقرآن الكريم. إنما كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل شيء من الوحي أمر، وهذا بعد ذلك ما عرف بكتاب الوحي، أمر بعض الصحابة ممن يحسن الكتابة أن يكتب هذه الآيات، وأن تجعل بعد ذلك هذه الآيات في سورة كذا بعد آية كذا ونحو من ذلك. إذن هذا كان يكتب وهو القرآن الكريم، ونهى في البداية أن يكتب شيء من السنة حتى لا يكون هذا الاختلاط بين السنة وبين القرآن الكريم. ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال في البداية لا تكتبوا عني أي شيئا من السنة، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، والحديث عند مسلم. إذن كان في البداية ينهى، ثم بعد ذلك أذن عليه الصلاة والسلام، وكان بعض الصحابة يكتب في هذا الحال لما أمن عليه الصلاة والسلام وتميز الوحي عن السنة وأصبح هناك عدم اختلاط في هذا الباب، عند ذلك ماذا؟ كان الصحابة أو بعض الصحابة يكتب. ولذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، قال عند ذلك فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، إذن لعله أحيانا يتكلم بشيء لا يكون حقا، إذن نهته من ذلك. قال فأمسكت عن الكتابة، إذا توقفت عن الكتابة عند ذلك، احتمالا يكون هذا لا يكتب عند ذلك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قريش قالوا لا تكتب كل شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر قد يحتليه غضب ورضا، وعند ذلك لعله يقول شيئا لا يكون حقا. فعند ذلك لما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ فأومأ عليه الصلاة والسلام بأصبعه إلى فيه إلى فمه، فقال أكتب أي كل شيء، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه أي من لسانه عليه الصلاة والسلام إلا حقا. إذا لا يقول، ومعنى ذلك هذا ما يسمى بالعصمة، هذا ما يسمى بالعصمة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتبليغ والتشريع ونحو من ذلك فهو معصوم عليه الصلاة والسلام. إذا عند ذلك فكل ما يقوله عليه الصلاة والسلام يكون حقا، إذا عند ذلك أكتب ولا حرج في ذلك. في فتح مكة قال عليه الصلاة والسلام أكتب لأبي شاه، وهو رجل من اليمن. هذه الكتابة أصبح لها نماذج، ومعنى ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم في زمنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون، وليس كما يدعى بعض المستشرقين بأن السنة إنما كتبت بعد قرن ونصف. بعض المستشرقين يظن بأن السنة لم تكتب إلا في زمن التدوين، أي في زمن أبي البخاري وأحمد ونحو من ذلك والموطأ وما شابه ذلك، ولم تكتب في الجيل الأول في عهد الصحابة والتابعين، كانوا يظنون ذلك، لكن ذلك في الواقع غير صحيح، بل ثبتت الكتابة في الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل قليل فيما يتعلق بعبد الله بن عمر، ولذلك كانت له صحيفة تسمى الصحيفة الصادقة، يسميها هكذا، هو يسميها الصادقة لأنها كتبها بيده وكتبها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة. وهذه لا شك أن هذه الصحيفة التي تسمى بالصادقة هي أقوى الأدلة على أن السنة دونت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودونها الصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا يدونون، ومن ذلك هذا الذي فعله عبد الله بن عمر، كان ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يدونه في هذا الباب، يدل لذلك. وهذا كما يسمى بحديث عبد الله، ما يسمى بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني من ضعفه من أهل الحديث، من ضعف هذا الحديث أو حسنه قالوا لأنها صحيفة. وهذه الصحيفة التي تسمى بالصادقة كان فيها ما يقارب من 1400 حديث، وهذه كلها الآن موجودة في مسند الإمام أحمد، موجودة في سنن مسند الإمام أحمد، وهو الحديث ما يسمى بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده يعنون بجده هو عبد الله بن عمرو، وكانت صحيفة، ولذلك من ضعفها أو جعل فيها نوعا من الضعف قال لأنها صحيفة، يعني لم يتلقاها بالمشافهة دي، لكنها في الواقع يعني كما يقال المحققون من أهل الحديث يقولون هي صحيفة موثوقة، يعني توارثها الأجيال من أجيالهم، يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني ليست غريبة، ليست كما يقال لا يعرف سندها، فسندها متصل في هذا الباب، ولذلك صححها جمع من المحققين في هذا الباب، ولذلك كان يسميها عبد الله بن عمرو بالصادقة لأنها منه مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم دون واسطة. يدل على هذا أثر مجاهد قال دخلت على عبد الله بن عمرو ابن العاص فتناولت صحيفة تحت رأسه، قال فتمنع علي كأنه ما أراد أن يأخذها، فقلت تمنعني شيئا من كتبك؟ قال إن هذه الصحيفة الصادقة، سماها هو، كان يسميها كذا، التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينها أحد، أي لم يقل بأنه عن فلان، ليس عن فلان، وإنما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على أن عبد الله بن عمرو كان يكتب قول أبي هريرة، فأبو هريرة كان يشهد لعبد الله بن عمرو بأنه كان يكتب، ولذلك قال أبو هريرة ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني، أنا أكثر الصحابة حديثا، قال إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب، والحديث في البخاري. إذن هذا يشهد، وهذه شهادة من أبي هريرة بأن عبد الله بن عمرو كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. هناك صحيفة أخرى أيضا كذلك كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها بعض الصحابة، وهي صحيفة علي رضي الله عنه، وهي صحيفة مباركة، وكانت معلقة في قراب سيف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقد اشتملت هذه الصحيفة على أحكام شرعية دقيقة تتعلق بالديات وفكاك الأسير ومقادير الزكاة والعقل العاقلة وأحكام حرم المدينة، وكتبها علي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعني بها عناية شديدة. فعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله، يعني كتاب الله هذا معروف، هل عندكم أنتم شيء آخر؟ ماذا قال؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر، والحديث في البخاري. هناك صحيفة أيضا كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهي التي رواها همام ابن منبه الصنعاني اليماني، وهو أخو وهب بن منبه، وهم هؤلاء من أوساط التابعين، ليسوا من كبار التابعين، وهو ثقة أخرج له الجماعة، وقد لازم هذا همام لازم أبا هريرة رضي الله عنه، إذن هنا فيه ملازمة من التابع للصحابي، فسمع منه وكتب عنه، إذن هذا ماذا؟ سرد متصل من التابع إلى هذا الصحابي، وكتب عنه صحيفة حديثية مستقلة، وهي نحو من 40 و100، يعني 140 حديثا بإسناد واحد، وقد رواها عن همام الذي هو ابن منبه معمر بن راشد البصري ثم اليمني، ورواها عن معمر عبد الرزاق، يعني تجدون عبد الرزاق عن معمر، فإذا كان عن همام فهذه هي صحيفة ماذا؟ صحيفته عن أبي هريرة وهي من أصح الأسانيد، وروى جزءا منها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. كذلك هناك صحيفة أخرى، صحيفة جابر بن عبد الله، وهي رواية وهب بن منبه أخو همام، فقد كان يكتب الأحاديث التي يمليها جابر بن عبد الله، وكان قتادة ابن دعامة السدوسي يرفع من قيمة هذه الصحيفة، أي صحيفة ماذا؟ صحيفة وهب عن جابر، ويقول، أي يقول قتادة: أنا لصحيفة جابر، يعني جابر له صحيفة كتبت عنه رضي الله عنه، لصحيفة جابر بن عبد الله أحفظ مني لسورة البقرة، يعني أنا أحفظ صحيفة جابر أكثر مما أحفظ سورة البقرة. فهذا يدل على عناية هؤلاء التابعين رضوان الله عليهم على حفظ هذه السنة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الأثرم: سمعت أحمد يقول: كان قتادة، أي ابن دعامة الدسلوسي، أحفظ أهل البصرة. وهذا يعطينا دلالة على ما كان عليه ذلك الجيل من قوة الحافظة. كان يقول بقتادة: أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه، وقرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة، الصحيفة قرئت عليه مرة واحدة فحفظها. قال عند ذلك: وكان سليمان التيمي وأيوب يحتاجون إلى حفظه ويسألونه، يعني إذا شكوا في شيء أو ترددوا في شيء ذهبوا إليه لقوة حافظته رحمه الله تعالى. هناك أيضا صحيفة لابن عباس في التفسير، وهي المعروفة بصحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وتعد كذلك من أشهر وأصح الطرق المروية في تفسير غريب القرآن عن ابن عباس، وقد ذكرها جمع من أئمة المحدثين. إذن هذه الصحف، والشاهد من هذه الصحف المتعددة أن هذه الصحف كتبت من الصحابة مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو على أقل تقدير في صحابة الصحابة، أو كذلك بعض التابعين ماذا كتبها من مقال الصحابة رضوان الله عليهم، بمعنى أن هذه السنة كتبت. وهذا يدلنا على، وهو الذي نريده ماذا، حفظ الصحابة للسنة ونقل ذلك إلى التابعين، وهم بعد ذلك نقل التابعين إلى من بعدهم في هذا الباب. إذن هذا يعطينا هذه الدلالة على حرص الصحابة رضوان الله على ذلك. مع هذا الحفظ في الصدور وفي السطور، كانوا أيضا الصحابة رضوان الله عليهم ليتأكد عندهم هذا الحفظ، كانوا ماذا؟ كانوا يتدارسون الحديث، يعني يذاكرونه ويذكر بعضهم بعضا ويعيد هذا الحديث مرة وأخرى حتى يحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. إذن معنى ذلك أنه فقط لا مجرد كما تسمع خطبة ثم تمضي، بل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يحفظونه كما قلنا بسجيتهم ثم يكررونه، ليكون هذا نوع من المذاكرة حتى يثبت بعد ذلك، وعند ذلك ينقلونه إلى الذي بعده. ولذلك تشكل هذه المذاكرة والمدارسة ركنا أساسا كما قيل في المنهج العلمي الصحابة رضوان الله عليهم في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد العلم، وفيما يتعلق بالقرآن: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. إذن هذا تفلت للقرآن إذا لم يراجع ويكرر. إذن عند ذلك الصحابة كانوا يقيسون السنة مثل ذلك، وكانوا يكررونها ويذكر بعضهم بعضا فيما يتعلق بها. أيضا كذلك فيما يتعلق بالوقاية من النسيان حتى لا ينسى بعضهم شيئا من هذا، فعند ذلك كان من أهم أسباب عدم النسيان ماذا؟ الحفظ والمذاكرة لئلا يحصل ذلك. ولذلك كان يوصي بعضهم بعضا بهذه المذاكرة. ولذلك أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: تزاوروا، أي أيها الرفقاء والأصدقاء والأصحاب نحوه، تزاوروا وتذاكروا الحديث. لماذا؟ فإن لكم إن لم تفعلوا يذهب حديثكم، يعني إن لم تزور أنت أخاك وتتذاكر أنت وإياه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وتذكره ويذكرك، إذا عند ذلك سيذهب هذا الحديث وينسى في هذه الحال. إذن هذا حث على هذه المذاكرة حتى يثبت الحديث. أيضا كان الصحابة يحرصون على هذه المذاكرة، بمعنى يجتمعوا ويتذاكروا هذا الحديث. لما يحصل في هذا الاجتماع من البركة، من البركة، لأنهم إذا اجتمعوا في مجلس من هذه المجالس لا شك أنهم تغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. إذن هذه مجالس يحرص عليها، يحرص عليها. وكان بعض السلف يأتي لهذه المجالس لما فيها من هذه البركة، ولذلك كانوا يحرصون على مثل حضور هذه المجالس التي فيها يتذاكرون العلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتذاكرون، وليست هذه مجرد دعاوى، وأنهم ما حفظوه عند النبي صلى الله عليه وسلم تذاكروه، بما أشار إليه أنس رضي الله عنه قال: كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث. إذن يكونون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون الحديث منهم. قال: فإذا قمنا تناهدناه بيننا، تناهدناه بيننا أي تذاكرناه، وتدارسناه حتى نحفظه. إذا هذا يعطينا تأكيدا على أنهم كانوا يكررون الأحاديث ويردونها بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفظوها. بل أيضا كذلك يكون ذلك في ماذا؟ يكون في البيوت وفي أيضا كذلك بين الأقران يحصل هذه المذاكرة. فكان الصحابي يرجع بعد ذلك إلى بيته، وهذه الأمثلة فيها كثيرة، يعني يسمع الآيات، يسمع السنة، يسمع الحديث، يسمع الحكمة، ثم بعد ذلك يأتي به إلى بيته ثم يتلو هذه الآيات. وهذا فيما يتعلق بالحجاب ذكروا ذلك، وفي أمثلة أخرى متعددة في هذا الباب، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان يقول تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث، يعني الحديث إذا ذكرته يهيج الحديث الآخر، فأنت تذكر حديثا ويذكرك بعد ذلك زميلك بحديث آخر والصاحب الآخر يذكر حديثا آخر. إذا كل هذه الأحاديث إذا ذكرت يتهيج بعضها مع بعض، وعند ذلك يحصل هذه المذاكرة. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه تذاكروا الحديث، ذكروا بعضكم بعضا وتذاكره فيما بينكم، قال فإن حياته دراسته، حياة الحديث وحياة العلم عموما حياة العلم بالمذاكرة بالمدارسة. أما إذا قرأت الشيء ونسيته ما ذكرته فهذا في الغالب أنه ماذا؟ أنه ينسى. ومما يدل على هذه المذاكرة بين الصحابة رضوان الله عليهم وأنهم يتذاكرون الحديث ويذكر بعضهم بعضا، أن علي رضي الله عنه التقى بكعب الأحبار فقال له كعب يا علي أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المنجيات؟ قال لا، ولكن سمعته يقول في الموبقات. عند ذلك قال كعب لعلي حدثني بالموبقات التي سمعتها حتى أحدثك بالمنجيات. إذا أنت سمعت هذا؟ لا، قال ما سمعته. إذا أنت حدثني بالذي تعرفه وأنا سأحدثك بحديث آخر. وهذا هو المذاكرة. كذلك كما يعرف في هذه المذاكرة المذاكرة بين الشباب وكبار الصحابة، الشباب مع الكبار، أي فيأخذوا ويتلقوا ما أخذ هؤلاء الكبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فقط مجرد الأقران في هذا الباب. إذن كان هذا حال الصحابة رضوان الله عليهم. فيروي عكرمة عن ابن عباس أنه قال، أي ابن عباس، لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من الأنصار، أي قال ابن عباس لرجل من الأنصار شاب مثله، أي بعد قبض النبي صلى الله عليه وسلم، قال هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، أي يحثه على التعلم. إذن تعال نبحث عن الصحابة ونسأل عن الصحابة الكبار ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم وسننه في بعض الأمور. عند ذلك قال ذلك الرجل، قال وعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك؟ يعني احتقر علمه، ماذا تكون أنت ابن عباس وأنت شاب صغير لعلك بالبلوغ أو نهجت البلوغ، ماذا الناس هل سيأتون إليك ويتركون أبو بكر وعمر؟ كما يقول دع هذا الأمر، طه أراد أن يثبطه في ذلك الأمر. عند ذلك ماذا؟ قال ابن عباس هو أقبل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأقبلهم، قال ترك ذلك الرجل، قال وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث، فإذا كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، أي في وقت القيلولة وقت الظهر، فأتوسد ردائي على بابه، أي لا يطرق عليه الباب حتى لا يكدر عليه نومه، لكن بما أنه علم عنده هذا حديثا إذن ذهب إلي يسأله عن هذا الحديث. قال فأتوسد ردائي على بابه تسفر الرياح علي من التراب، فيخرج فيقول يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ يعني قال لو أرسلت إلي أنا أتيتك، لست أنت الذي تأتي وأيضا تجلس عند الباب وكما يقال تنتظر حتى أيضا لا تطرق الباب. قال فعند ذلك ابن عباس قال فأقول أنا أحق أن آتيك، أنت صاحب العلم وأنا الذي في حاجة إلى العلم، إذن أنا الذي آتيك وأنت استأنتي. قال فأسأله عن الحديث. إذن هذا يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتذاكرون هذه الأحاديث، وأنه إذا سمع بحديث ذهب إليه وسأله عن هذا الحديث حتى يتأكد منه وحتى يكون على علم عنه، ثم بعد ذلك ينقله هذا إلى من بعده. نأتي إلى مسألة أخرى في هذا الجانب، وهو حرص الصحابة رضوان الله عليهم على التثبت والتحري في تحمل الحديث، بمعنى أن الصحابة كانوا يتحرون، وأيضا عندما لا يتحملون التحمل بمعنى أن يأخذه من الصحابي الآخر يعني يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتحرون في هذا الباب. إذا ما كانوا ينقلون أي شيء، خاصة إذا كانت هذه كما يقال الحكم غير معروف وغير مشهور، فعند ذلك يحتاجون إلى أن يتثبتوا أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك ما كان من حال أبي بكر رضي الله عنه لما جاءته الجدة تسأل عن نصيبها في هذا الميراث، ولا شك أن أبا بكر من أقدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكثر من الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءته تسأله قال لا أعلم لك في كتاب الله، يعني أنا أعرف كتاب الله ليس فيها ما يتعلق بنصيب الجدة، ليس في الجدة نصيب. وأيضا كذلك مع طول صحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم ما أعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض للجدة شيء، لكن على كل حال انتظري، أي لم يبت في الموضوع. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا في مجلس لم أكن فيه ولم أكن حاضرا فيه فجعل للجدة شيئا. إذن عند ذلك تركها وسأل الناس في المسجد هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى الجدة شيئا؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال نعم، حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها السدس. هنا توقف أبو بكر. إذن هذا الآن كان حكم، وحكم ليس بالسهل وليس كما يقال باليسير أن يشهد بأنه كان نفسه وكيف أنه فاتني في هذه الحال. فعند ذلك قال هل معك أحد غيرك؟ أي فهل أحد يشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها سدس؟ قام شخص آخر وهو محمد بن مسلمة الأنصاري وشهد كذلك بهذا. إذن هذا لما قوله مثلا هل يشهد بهذا، هذا نوع من كما يقال من مزيد التثبت، لم يكتفي بمجرد المغيرة مع صدقه وعدم اتهامه، لكن هذه مسألة ليست بالسهلة. إذن لا حد ما أن نتثبت في هذا الموضوع قبل أن نبت فيه بأمر. عمر رضي الله عنه ليس بعيدا عنه أيضا كذلك كان حريصا في مثل هذا الأمر أن يتثبت من الأمر، وقصته مع أبي موسى أيضا كذلك في هذا الباب، أنه جاء أبو موسى الأشعري يستأذن على عمر أي في زمن خلافته، عند ذلك استأذن.

0: إنما هذه مما يعم وتعم بها البلوى. فعند ذلك توعده إن لم يأتي بمن يشهد له بهذه السنة حتى لا يقول كل إنسان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا بعد ذلك لا أضربنك بهذه الدرة. فخرج عند ذلك مرتعد. إذا كانت هذه السنة قد خفيت على عمر فلعلها تخفى أيضا على غيره. فعند ذلك ذهب إلى مجلس من مجالس الأنصار وأخبرهم بما كان بينه وبين عمر، فقال هل أحد يعلم بذلك؟ هل أحد يأتي يشهد بذلك؟ قال كلنا نعلم ذلك، ولا يشهد معك ولا يذهب معك إلا أصغرنا، وكان من أصغرهم أبو سعيد الخدري. اذهب اشهد له بأن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان يستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا يرجع. فلما جاء أبو سعيد وشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان منه ذلك والأمر بالاستئذان ثلاثا فإن لم يؤذن للإنسان أن ينصرف، ذكر بعد ذلك رضي الله عنه قال بأنه ماذا شغلنا الصف في الأسواق، يعني شفق لنا عن أن نسمع كل ذلك وأن نعلم بهذه السنة ونحوها، أن انشغالنا في الأصفاق والتجارة بماذا بحثا كما يقال بحثا عن المعاش ونحو من ذلك.
1: محاضرة الأسبوع. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان عناية الصحابة رضي الله عنهم بالسنة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن إبراهيم الزاحم. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، ويمكنكم الاستماع لهذه الحلقة عبر قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد.
3: وتقبلوا أند التحية من فريق البرنامج فيصل العتيبي وعبد الملك البشر.
2: محاضرة الأسبوع. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة يوسف

لما رجعوا إلى الملك بتعبير رؤياه وأخبروه بما أعجبه، عرف فضل يوسف عليه السلام وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياه، فقال: أخرجوه من السجن وأحضروه إلي. فلما جاء الرسول إلى يوسف عليه السلام بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امرأة العزيز، وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه، بل كان ظلماً وعدواناً. فلذلك قال يوسف عليه السلام للداعي: ارجع إلى ربك فاسأله ما

0: التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وقد وردت السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وشرفه وعلو قدره وصبره صلوات الله وسلامه عليه. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وفي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر.
1: قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟

ثم أخبر الله تعالى أن الملك جمع النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيز، وقال مخاطبا لهن كلهن وهو يريد امرأة العزيز: ما شأنكن إذ راوتن يوسف عن نفسه يوم الضيافة؟ قالت النسوة جوابا للملك: حاش لله أن يكون يوسف متهما، والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك قالت امرأة العزيز: الآن تبين الحق وظهر، أنا راودته عن نفسه، وإن

ثم قالت امرأة العزيز: إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب، ولا وقع المحذور الأكبر، وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع، فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة.

0: وقالت امرأة العزيز: ولست أبرئ نفسي، فإن النفس تتحدث وتتمنى، ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوء إلا من عصمه الله تعالى، إن ربي غفور رحيم.
1: وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي.

0: عن الملك حين تحقق براءة يوسف عليه السلام ونزاهة عرضه مما نسب إليه: ائتوني به أجعله من خاصتي وأهل مشورتي. فلما خاطبه الملك وعرفه ورأى فضله وبراعته وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وكمال، قال له الملك: إنك عندنا اليوم ذو مكانة وأمانة.
1: قال: جعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم.
0: قال يوسف عليه السلام للملك: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ أمين على ما استودعتني، ذو علم وبصر بما أتولاه. وفي هذا دلالة أنه يجوز للرجل أن يمدح نفسه إذا جهل أمره للحاجة، وقد سأل هذا العمل لعلمه بقدرته عليه ولما فيه من المصالح للناس. وإنما سأل يوسف عليه السلام الملك أن يجعله على الخزائن التي يجمع فيها الغلات لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها، فيتصرف بها على الوجه الأحوط والأصلح، فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمة له.
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الوجيز
2: في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة يوسف.

0: ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة يوسف.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيه عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من الله التامات من شر ما خلق.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأنعام.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المتشددون بلا دليل، والمجاوزون حدود الشرع في أقوالهم أو أفعالهم.
2: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.
3: أكبر الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأذهب غيظ قلوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل

من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، وأدخلنا في رحمتك، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اختم لنا بخير الأعمال، واجعل ثوابنا إلى الجنة. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمك، وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا، وقلبا سليما. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، نستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع،

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

العاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.

0: favor.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

0: ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين إليك، مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسننا واسلل سخيمة قلوبنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسس

جذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا.

عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه.

وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

0: قرن، هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة مريم.
2: سنن الجمعة.
3: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
2: سنن الجمعة.
4: فرائد وفوائد. فوائد.
1: اللذة تابعة للمحبة، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها، فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى، كانت اللذة بالوصول إليه أتم، والمحبة والشوق تابع لمعرفته والعلم به، فكلما كان العلم به أتم، كانت محبته أكمل، فإذا رجع كمال النعيم في الآخرة، وكمال اللذة إلى العلم والحب، فإذن رجع كمال النعيم في الآخرة، وكمال اللذة إلى العلم والحب، فمن كان يؤمن بالله وأسمائه وصفاته، وبه أعرف، كان له أحب، وكانت لذته بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتم، وكل لذة ونعيم وسرور وبهجة، بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر، فكيف يؤثر من له عقل لذة ضعيفة قصيرة مشوبة بآلام على لذة عظيمة دائمة أبد الآباد؟ وكمال العبد بحسب هاتين القوتين العلم والحب، وأفضل العلم العلم بالله، وأعلى الحب الحب له، وأكمل اللذة بحسبهما، والله المستعان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة فاطر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة فاطر.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويطيل القراءة في الظهر ويحرك شفتيه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة غافر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة غافر.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

lang. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا خير معبود، يا من لا يجوز لغيرك السجود، ويا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا ولا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ودعاك فأجبته. اللهم ألق علينا محبتك لنكون سعداء، وألقي علينا رضاك لنكون أتقياء، واكتب لنا القبول في الأرض وفي السماء. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء، وارزقنا الطهر والنقاء، وأبعد عنا الهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة، وأصلح أحوالنا، واجعل رحمتك وبركتك في كل أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من تبدل أحوالنا وتغير مآلنا وهتك أستارنا، ونعوذ بك من هواننا على الناس واحفظنا يا سيدنا من سوء المنقلب وكآبة المنظر. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء. اللهم اجعل لكل عزيز علينا من عطاياك حارسا يحرسه، وسكينة في قلبه تؤنسه، وحكمة ترشده، وابسط له من الخير ما يغنيه ويسعده. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا.
1: اللهم اجعلنا ممن الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: استووا، قيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

الشر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الحجرات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الحجرات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح كتاب التوحيد.
3: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد، برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، يأتيكم الأحد عند 10 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الأنفال.
1: خصائص يوم الجمعة وآدابها. يوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقد عد ابن القيم أكثر من 30 مزية وفضلا لهذا اليوم. ومن تلك الخصائص والفضائل أنه يوم عيد المسلمين الأسبوعي، فيحرم صومه منفردا. ومنها أنه يوم المزيد، يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة، قال تعالى: ولدينا مزيد. وقال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة، وهو خير الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه ساعة الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. ولهذا اليوم العظيم آداب وسنن، منها أنه يستحب أن يقرأ الإمام في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما. ومن آدابه التبكير إلى الصلاة، وقد ورد في الحث على التبكير والعناية به أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ومن آداب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن سننه الاغتسال، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ويستحب فيه التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب. قال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. كما يستحب قراءة سورة الكهف، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ومن الآداب الواجبة وجوب الإنصات للخطبة، والحرص على فهمها والاستفادة منها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
3: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين في خطبة الجمعة والإمام يخطب ربما أنه تشاغل بشيء يقلبه بيده، أو عبث بالجوال، أو مس شيئا أمامه على الأرض ونحو ذلك. وهذا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. والمشروع للمسلم أن ينصت للخطيب ويستمع له. ومن التنبيهات أيضا أن بعضهم إذا دخل إلى المسجد في صلاة الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني أخذ يتابعه ثم كبر لتحية المسجد. والمشروع في هذا هو أن يصلي التحية ثم بعد ذلك ينصت لخطبة الجمعة. وبعضهم إذا جاء بعد الركوع في الركعة الثانية من الجمعة ثم سلم الإمام صلى هو ركعتين على أنهما جمعة. والواجب عليه في تلك الحال أن يصلي أربعاً لأنها فاتته الجمعة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة طه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب مع معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. باسمكم أرحب به، فأهلا ومرحبا وحياكم الله معالي الشيخ.
2: وأنا أرحب بك وبإخوانك القائمين على هذا البرنامج، وأرحب بإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا وأن يلهمنا فيه السداد وأن يعيننا على ما يقربنا منه.
1: اللهم أمين. من الأسئلة الواردة شيخنا الكريم، هذا الأخ الكريم يقول: هل يجوز أن أعطي الزكاة لابنتي فهي غير متزوجة؟ يقول: يتيمة تحت رعايتي ومريضة، فهل تجوز الزكاة إن أعطيتها إياها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإنسان لا يجوز له أن يعطي زكاته ذريته، أبناءه أو بناته، ولا والديه، ولا والديه أبوه وأمه وجده وجدته، لأن هؤلاء الأصول والفروع

0: من سنين ما وضعنا لا تبخير ولا تعطير ولا شيء من هذا. أما إذا ترك هذا للتنافس فإن النساء سيبذلن يعني أطيابا منوعة يحس بريحها الإنسان قبل أن يدخل الإدارة. فأنا أنصحك أن لا تفعلي شيئا من ذلك، وتذكري أن هذا حرام لا يجوز يا بنتي. ومقار الأعمال ليست يعني محل للتنافس في مثل هذه الأمور.
1: نعم
0: نعم،
1: جزاكم الله خير. من الأسئلة يا شيخنا الكريم، هذا الأخ الكريم يقول: ما حكم تمثيل العذاب الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار حجر وتمثيل ضرب الرأس به بقصد الموعظة والتخويف من التكاسل عن الصلاة، وهل هذا التمثيل جائز شرعا؟
0: الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث سمرة بن جندب، وهو حديث الرؤيا الطويل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها الناس الذين يعذبون، ومنهم الذي يثلغ رأسه بالحجر، فإنه يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يثلغ رأسه بمعنى يفقع، يضرب حتى يعني تتكسر عظامه ويخرج منه ما في الرأس. وتمثيل أعمال الغيب، الأعمال التي تكون يوم القيامة، لا تجوز إلا إذا كان الإنسان مدرس في الفصل وسأله بعض الطلاب مثلا، قال: يا أستاذ، ما معنى يثلغ رأسه؟ كيف يثلغ رأسه؟ فيصور له العاد من أجل أن يفهم. أما أن يوضع في هذا تمثيلية وينشر ويكون في هذه التمثيلية أحوال يوم القيامة، فهذا ينبغي يا إخواني أنه لا نتحمس له ولا يجوز، والعلماء أكثرهم على هذا.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذا الأخ الكريم يقول: لدي طفلة صغيرة مريضة بمرض العوز المناعي، جسمها لا يتحمل الإبر والفحوصات، ويعاني الفريق الطبي كثيرا حتى يجد وريدا، فتتكرر محاولات الوخز وتبكي وأقف لا أملك لها شيئا، ويتفطر قلبي شفقة عليها. يقول: أصبحت أدعو وأقول: اللهم أحيها إن كانت الحياة خيرا لها، وتوفها إن كانت الوفاة خيرا لها، فهل في هذا الدعاء إثم أو اعتداء؟ وهل يجوز أن أستمر عليه؟
0: ليس في هذا الدعاء إثم ولا اعتداء، بل أنت تطلب من الله تعالى أن يختار لها ما هو خير. واستمرار المعاناة هذه عندنا في عرف الناس أنه متعب للمريض ومتعب لأهله، فإذا قال الأطباء أن هذا الأمر سيستمر فيكون عملك هو العمل الذي إن شاء الله تثاب عليه، وأنت تحاول يعني ألا تستمر هذه المعاناة. ومثل ذلك إيقاف وسائل الإنعاش، يعني بعض الناس الآن عنده أبوه أو أمه في العناية على وسائل الإنعاش، والأطباء يقولون: ترى لو ما أنعشت يكون أحسن، لأن الإنعاش إطالة للتألم ولا يرجى منه أن تعود إلى ما كانت. فحينئذ لو ترك للخيار الأطباء وقال للطبيب: اعتبرها أمك، إذا رأيت أن من مصلحة أن نسحب هذه الأجهزة عنها فاسحبها، لأنك ترى أن في ذلك خير لها. أنا أعتقد أن هذا مما يؤجر عليه الإنسان، إذ لا فائدة لتعذيبها بعد ذلك.
1: نعم، جزاكم الله خير. هنا السؤال يتعلق بالسهو في الصلاة. إذا فات المصلي ركن من أركان الصلاة في ركعة مثلا، فاته الركوع ثم تذكر وهو في السجود، فكيف يعود؟ وهل يجب أن يقوم مرة أخرى؟ وهل يكبر؟ وكيف يكون الرجوع إذا فاته ركن قولي؟
0: إذا ذكر أن

0: أنه لم يركع وكان يعني متيقنا وليس فيه وسوسة، فإنه حينئذ إن كان أنهى السجود فليقم يقوم ويأتي بالركوع وما بعده. أما إذا كان هذا الشخص تو في السجدة الأولى أو ما دخل السجدة الأولى فيعود حالا ويأتي بالركوع وما بعده، وإن كان دخل في الثانية وقرأ الفاتحة فعليه أن يستمر وتكون الركعة الثانية بدل هذه الركعة التي خلت من الركوع.
1: نعم. أحسن الله عليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة معالي الشيخ، هذا الأخ الكريم يسأل أو الأخت تسأل تقول: ما حكم عمل المايكروبلادنج للشفاه والعيون من أجل التجميل بعد علاج الكيماوي؟
0: نحن نعرف، أسأل الله لنا ولكم العافية، أن علاج الكيماوي يسقط الشعور ويغير في الهيئة الظاهرية، فإذا ابتليت المرأة بهذا وأرادت أن ترمم آثار العلاج وأن تعيد إليها بعض جمالها بمثل هذه الأشياء فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأنها إزالة تشويه. نعم،
1: جزاكم الله خير. السائل هنا يسأل عن حكم الزكاة في الذهب الملبوس.
0: الزكاة في الذهب الملبوس يعني الحلي فيه ثلاثة أقوال: قول الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أن فيه زكاة، وهذا مذهب الحنفية واختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين ومن معه. المذهب الثالث أنها إن أعارته أسقطت الإعارة الزكاة، وإن لم تعره فإنها تزكيه، وهذا رأي اختاره بعض علماء التابعين ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. عبد الله يوسف من السودان يسأل عن أنواع الربا وكيفية تجنبها، وهل تحويل المال رقميا وأخذ نسبة من المبلغ يعد ربا؟
0: أما أنواع الربا فهي نوعان مشهوران: ربا النسيئة التي تكون الزيادة في الأصناف الربوية ناتجة بسبب التأجيل، النسأ التأجيل، هذا يسمونه ربا النسيئة، وربا الفضل أن يكون زيادة ناتجة عن تفضيل أحدهم مع الآخر. لنا أن نقول مثلا واحد عنده ذهب عيار 21 باعه على شخص عنده ذهب عيار 24، باع الكيلو بكيلو 20% من الكيلو، هذا لا يجوز، لأن الذهب بالذهب يباع يدا بيد مثلا بمثل، حتى ولو كان أحدهما يعني أحسن من الآخر وأصفى من الآخر. هذا أنواع الربا وكيفية الاجتناب منه. الإنسان يحذر نفسه، لأن الربا يا إخواني رب العالمين يقول: ومن عاد بأهل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقال في الذين يعودون إلى الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وعلى المسلم يا إخواني أن يبتعد، وقد ورد حديث يخيف جدا من قرب من الربا، صححه الشيخ الألباني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله المسلم أشد من 36 زنية. نعم،
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا يقول في الشق الآخر من سؤال: هل تحويل المال رقميا وأخذ نسبة من المبلغ يعد ربا؟
0: العملة الرقمية غير العملة النقدية. يعني لو أن رجلاً الآن عنده مليون دولار أو مليون ريال ويريد أن يحوله إلى بيتكوين، هذا يعني هي مسألة صرف، مثل الصرف تأخذ أحكام الصرف. إذا كان يداً بيد فالتفاضل فيها جائز لأنهما عملتان مثل الريال السعودي والدينار الكويتي، ما يباع إلا متفاضل، ما يمكن تبيع واحد بواحد. فحينئذ يكون البيع حلال لكن بس مع التقابض. فإذا باع النقود مثلا اللي عنده مثل الريالات أو الدولارات واشترى بها بيتكوين أو غيره من العملات الرقمية فهذا جائز وليس فيه شيء إن شاء الله، ولو أخذ زيادة، لأن بالطبيعي لازم يأخذ زيادة.
1: نعم. حسن الله إليكم. الأخ الكريم يقول: إذا رددت مع المؤذن حتى ينتهي ثم أقول الدعاء الوارد بعد الأذان ثم سمعت مؤذنا آخر، فهل أردد معه وهل لي أجر أم أكتفي بالأول؟
0: إذا رددت معنا الأول يكفي، إلا إذا كان الثاني هو المسجد الذي أنت متوجه عليه وستصلي فيه، فإنه حينئذ يندب لك أن تتابعه، لأنك إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وتنوي إجابته.
1: نعم. هذا الأخ الكريم يقول: هل زيارة المريض في المستشفى وأنا لا أعرفه ولا يعرفني أؤجر عليها أم لا بد من معرفته مسبقا؟
0: أنت إذا زرت المريض وحصل منك أنك دعوت له وواسيته وأدخلت السرور على نفسه فلك بذلك أجر عظيم، لأن هذه زيارة مريض ومواساة مريض ودعاء لمريض. لكننا نريد يا أخي من الذين يزورون أن يلتزموا بالآداب الشرعية في الزيارة. مثلا يا أخي، بعض الناس الآن يزور المريض ويقعد عنده لين يؤذيه. بعض الناس الآن إذا زار المريض يجيب له الخرافات ذي: ترى فلان نعالج بالكركم، وفلان نعالج بكذا، وفلان تسوى راح وتسوى. أنت الآن في المستشفى وعند أيد أمينة وتروح تجيب لها الخرابيط، يا أخي هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. وأنت حينئذ تعطل عليه السير في الطريق النافعة. فلا يجوز للإنسان يا إخواني أن يذهب إلى هؤلاء ويحذرهم المستشفى. كذلك أيضا بعض الناس إذا ذهب لمريض أحيانا يحاول أن يقتله، مثل واحد راح يزور واحد ولما قص عليهم قال والله أنا وجدوا عندي سرطان ووجدوا عندي كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين صاروا يسولفون، التفت هذا على واحد وقال، والناس يسمعون بس بصوت خافت: يا أخي هذا المرض هو اللي راح بفلان، هذا المرض هو اللي جاءه راح به. أنت الآن جاي تواسيه وتقول ترى هذا المرض يموت. ها، مثل بعض الناس الآن ما عندهم يعني احترام ولا جبر خواطر ولا عندهم شيء من الفطنة التي تجعل زيارتهم نافعة.
1: الله يجزاك خير شيخنا. أختم بهذا السؤال: إذا أقيمت الصلاة ولم أنتهي من السنة فهل علي قطعها أو إكمالها، وكيف طريقة قطعها إذا كان يجب علي ذلك؟
0: إن كنت في الركعة الأولى فاقطعها، وإن كنت في الركعة الثانية وتظن أنك تخلصها وتدرك الإمام فيها بالراحة يجوز لك، يجوز لك، مو بيجب، يجوز لك. إذا كنت في التشهد الأخير حينئذ أنت تنهيها خفيفة وتلحق بالإمام.
1: وكيف يقطع الصلاة؟
0: أن يقطع الصلاة إما أن يتركها وإما أن يسلم، هو بين أمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، إما أن يسلم أو يقطع الصلاة خلاص. إذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قطعها عندما قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
1: نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بارك الله في علمكم. بهذه الإجابة أيها الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. فأحسن الله إليكم معالي الشيخ وجزاكم الله خيرا.
0: في نهاية هذا اللقاء استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا لطيب متابعتكم مستمعين الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. شكرا لطيب متابعتكم، ونعود نلتقيكم إن شاء الله من جديد في حلقة مقبلة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة السجدة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة السجدة.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب، لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة الجن حتى سورة المرسلات.

كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة الجن حتى سورة المرسلات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
4: شرح كتاب التوحيد.
5: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد، برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
4: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
8: مجالس العقيدة.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
8: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية.

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم معشر الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، وأرحب في مطلعها بأخوي الكريمين الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فأهلا وسهلا.
3: حياكم الله شيخنا الكريم.
4: حياكم الله شيخنا، الله يحفظكم. أحسن الله إليكم، سبق الكلام في الحلقة الماضية عن أهمية العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وعن بعض المقدمات المتعلقة بهذا الموضوع، ولعلنا نشرع اليوم في بيان معتقد أهل السنة والجماعة بأسماء الله الحسنى.
2: بارك الله فيكم. لا ريب أن معتقد أهل السنة في أسماء الله الحسنى هو المعتقد الحق القائم على أدلة الكتاب والسنة، وهو الذي مضى عليه سلف الأمة، وهو ما يجب على المسلم اعتقاده.
3: لو بدأنا ببيان المراد بالأسماء الحسنى جزاكم الله خيرا.
2: الأسماء جمع اسم، والاسم في اللغة هو القول الدال على المسمى، وهو الذي يعرف عند النحويين بالعلم، اسم يعين المسمى مطلقة، وتارة يكون مقصود الاسم إظهار المسمى وبيان ذاته كأسماء الناس، وتارة يكون المقصود إظهار المعنى والذات، وذلك كأسماء الله سبحانه. وقد اختلف اللغويون في اشتقاق الاسم، فقيل من السمو وهو العلو، وهذا الذي قاله البصريون، فالاسم يظهر المسمى، أو من السمة وهي العلامة كما يقوله الكوفيون، وذلك لتعيينه وتحديده. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: وكلا القولين حق، لكن قول البصريين أتم. والمراد بأسماء الله ما أطلق عليه سبحانه في الكتاب والسنة على صيغة الاسم، وتضمن غاية الحسن. وبهذا يتبين الفرق بين أسماء الله وصفاته، فالاسم ما دل على ذات الله سبحانه مع صفة الكمال القائمة به، كالقادر والعليم والحليم ونحو ذلك. أما الصفات فإنها نعوت الكمال القائمة بالذات.
4: أحسن الله إليكم، وماذا عن معتقد أهل السنة في الأسماء الحسنى؟
2: سألخص هذا الموضوع بتوفيق الله على هيئة ضوابط ليسهل استيعابه. الضابط الأول: أسماء الله تعالى توقيفية، فالمتقرر عند أهل السنة أنه يجب الوقوف في أسماء الله جل وعلا على أدلة الكتاب والسنة، فلا نثبتها بالعقل والقياس. وذهب بعض أهل الكلام إلى أنها ليست توقيفية، والحق بلا ريب مع أهل السنة، والأدلة على هذا كثيرة، ومنها قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، فالله جل وعلا أثبت لنفسه

0: أدلة أيضا ما جاء في الكتاب والسنة من الأدلة على أنه لا يجوز القول على الله بغير علم، ومن ذلك قوله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن القول على الله بغير علم تسميته بما لم يسمي به نفسه. ومن الأدلة ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الهم، وفيه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. وهذا الحديث أخرجه أحمد وغيره وصححه ابن حبان وابن القيم وجماعة، وفيه على كل حال بحث. قال ابن القيم في كتابه شفاء العليل: فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم. انتهى.
1: أحسن الله عليكم. يلاحظ أن من الناس من يسمي الله تعالى بأسماء لم تثبت، ولا سيما من جهة التعبيد لها، فلو نبهتم على هذا.
0: بارك الله فيكم. نعم، ثمة أسماء تروج بين بعض الناس فيسمون الله بها، وربما جعلوها من الأسماء المعبدة التي يتسمون بها مع أنها لم تثبت، فهذا مما ينبغي أن ينبه عليه. ومن أمثلتها الباقي والحنان، وفيه حديث ضعيف، ومنها الدائم والرشيد والمنتقم والمعين والساتر والستار، ويغني عنهما الستير. ففي الحديث عند أحمد وأبي داود والنسائي: إن الله عز وجل حيي ستير. ومنها العاطي، ويغني عنه المعطي، وقد ثبت في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: والله المعطي وأنا القاسم. ومنها العال، ويغني عنه العلي والأعلى والمتعال. ومنها الفضيل والمقصود والناصر والنافع والموجود والوحيد، ويغني عنه الواحد والأحد. هذه بعض الأسماء التي لم تثبت فينبغي التنبه لها. الضابط الثاني: أسماء الله كلها حسنى، وكلمة حسنى هي مؤنث أحسن، أي بالغة في الحسن غايته. وقد جاء في القرآن وصف أسماء الله جل وعلا بالحسنى في 4 مواضع: في الأعراف والإسراء وطه والحشر. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه إما من الدعوة بمعنى التسمية، أو من الدعاء بمعنى النداء.
2: أحسن الله إليكم. ما سبب كون أسماء الله حسنى؟
0: لا شك أن أسباب كثيرة، أقتصر منها على 3. الأول أنها أحسن الأسماء وأجلها لإنبائها ودلالتها على أحسن وأعظم مسمى، وهو الله جل جلاله وعظم سلطانه. الثاني أنها متضمنة لمعان شريفة ودالة على صفات كاملة لله تعالى، وموجبة لاختصاصه بالكمالات والممادح. الثالث أنها منزهة عن النقائص والعيوب من جميع الوجوه.
1: أحسن الله عليكم. ما مظاهر هذا الحسن؟
0: الحق يا دكتور أن التأمل في حسن أسماء الله تعالى باب إيماني جليل، وكلما تأمل العبد ظهر له من حسن الأسماء المعظمة ما لم يكن يعلم. ووصيك يا من يريد الفائدة بما كتبه العالمان الجليلان في هذا الباب، ابن القيم وابن سعدي رحمهم الله. أقول إن بلوغ الأسماء الجليلة غاية الحسن شيء يقف الإنسان عنده عاجزة، فهو باب واسع حقا، وأن يحيط أحد به، لكن حسبي أن أشير إشارات. أولا أن كل اسم منها يدل على معنى هو غاية في الحسن والكمال، وتأمل ما شئت منها تجد هذا صحيح. ثانيا أن الاسم الواحد منها قد يدل على أكثر من صفة، وكلها غاية في الحسن والكمال. خذ مثلا اسم الله العزيز يدل على عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة، كما أنه يدل على صفة الوحدانية. 4 صفات دل عليها اسم واحد. اسم الله الجبار يدل على صفة القهر، فهو جبار قهر المتكبرين، ويدل على صفة الرأفة، فهو جبار جبر قلوب المنكسرين، وهو جبار بمعنى عظيم، والعرب تقول ناقة جبارة أي عظيمة، وهو جبار بمعنى علي، والعرب تقول نخلة جبارة للنخلة العالية، وله سبحانه العلو المطلق. كم هذه؟ 4 صفات اشتمل عليها اسم واحد، وكلها غاية في الحسن والكمال. اسم الله الحكيم، فهو حكيم ذو حكمة، وحكيم بمعنى حاكم، إن الحكم إلا لله،

0: حكيم أي محكم أتقن كل شيء. الأمر الثالث ظهور الحسن باقتران الاسم بغيره من الأسماء، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال، فثمة كمال من هذا الاسم بمفرده وكمال من الآخر بمفرده وكمال فوق هذا وهذا من اقتران أحدهما بالآخر. مثال هذا العلي العظيم والعزيز الحكيم والغفور الرحيم والغني الحميد إلى غيرها. والاقتران في القرآن بين الأسماء ليس قليلا، وقد زاد فيه عن 50 اقتران ناهيك عما جاء في السنة. وتنبه يا رعاك الله، هذا الاقتران لم يأتي في الكتاب والسنة عبثا، فعلى المسلم أن يتدبره إذا مر به ولا يعجل، فإن هذا من أشرف المعارف كما قال ابن القيم رحمه الله في البدائع، كما أن عليه أن يراعيه في دعائه، فإن هذا من طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما بين لنا هذا في القرآن والسنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ومنه الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، متفق عليه. أمر الرابع وهو أنه يظهر الحسن أيضا بذكر الاسم مع مقابله، وقد يسمون هذه الأسماء بالأسماء المزدوجة، وبهذا التقابل والازدواج تزداد الأسماء كمالا فوق كمال، كما يظهر لك في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فإنه يدل على شمول إحاطة الله عز وجل مكانا وزمانا. وكذا في قوله صلى الله عليه وسلم المخرج عند أحمد وغيره، إن الله هو الخارق القابض الباسط الرازق. فالمقابلة بين القابض والباسط فيها معنى لطيف لمن تدبره. وأمر خامس أنه لا ترادف في الأسماء الحسنى، فلا تجد أن اسما يدل على ما يدل عليه اسم آخر تماما، لكن من الأسماء ما هو كالتفصيل للأسماء الأخرى. فمثلا الخالق والبارئ، الخالق يتضمن صفة الخلق العامة، والبارئ يدل على معنى أخص وهو خلق ما فيه روح، وقس على هذا.
1: أحسن الله إليكم، ما الأحكام المستفادة من كون أسماء الله حسنى؟
0: أولا أن تعلم أن أسماءه تعالى توقيفية، وثانيا أنه يستفاد من كونها حسنى دعاؤه بها سبحانه وتعالى، وثالثا اعتقاد ما تضمنته من الصفات، ورابعا اعتقاد أنه ليس من أسمائه سبحانه اسم يتضمن الشر، والشر ليس إليك. الضابط الثالث أسماء الله غير محصورة، فليس لأسماء الله عدد نحصرها فيه، وعلى هذا مضى سلف الأمة وأئمتها. ومن الأدلة على أنها غير محصورة ما ثبت في صحيح مسلم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصي ثناء عليه، ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلها، فكان يحصي الثناء عليه لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه. وقال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، فلا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه البتة، وله أسماء وأوصاف وحمد وثناء لا يعلمهم ملك مقرب ولا نبي مرسل، ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى ما لا يعلمونه كنقرة عصفور في بحر، انتهى. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة والحديث في الصحيحين، وهذه رواية مسلم، فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله. الله جل وعلا إنما يحمد بأسمائه وصفاته كما قال أهل العلم. ومن الأدلة حديث الهم قد سبقت الإشارة إليه، وفيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا من أسماء الله ما لا نعلمه ويعلمه الله وحده. ومما يدل على هذا أيضا أن أسماء الله الواردة في الكتاب والسنة أكثر من 99، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. وأما المخالفون في هذا الباب فقد ذهبوا إلى أقوال عدة خالفوا فيها الاتفاق السابق، فقال بعضهم أسماء الله 300، وقال بعضهم هي 1000، وقال بعضهم هي 1001، وقال بعضهم هي 4000، وقال بعضهم هي 124,000. وأشهر هذه الأقوال قول ابن حزم ومن وافقه إنها 99، واستدل على هذا بالحديث المتفق عليه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فقرر في كتابه المحلى أن الأسماء الحسنى لا تزيد عن 99 شيئا لقوله 100 إلا واحدة، فنفى الزيادة وأبطلها.
2: كيف يجاب عن استدلاله؟
0: الخطأ الذي وقع فيه هو أنه جعل الحديث جملتين مستقلتين لا جملة واحدة متصلة. والصواب أن الحديث جملة واحدة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، فلا دلالة في الحديث على نفي الزيادة على 99. بمعنى الحديث يدل على أن في أسمائه سبحانه 99 هي موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، لا أن معنى الحديث أنه ليس له غيرها. كما أن من قال لي 1000 درهم أعددتها للحج، فلا يدل قوله هذا على أنه لا يملك غيرها.
1: أحسن الله إليكم. وماذا عما جاء من تعيين هذه الأسماء 99 في بعض طرق الحديث السابق؟
0: نعم، جاء تعيين الأسماء في 3 طرق للحديث خارج الصحيحين، لكن كلها ضعيفة لا تصح. وقد نص كثير من الحفاظ على أن الأسماء في الحديث مدرجة من بعض الرواة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وممن نص على هذا البغوي والبيهقي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن حجر والصنعاني وغيرهم. قال ابن حجر في بلوغ المرام: والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. وعلى كل حال، العلماء الذين نصوا على ضعف الحديث الذي فيه تعداد الأسماء كثر، منهم الترمذي والبيهقي والداوودي وابن تيمية وابن كثير وابن حجر وغيرهم. قال ابن تيمية رحمه الله: فتعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه، انتهى كلامه.
2: إذن هذه اللوحات التي نجدها معلقة في بعض الأماكن وفيها الأسماء 99 ما فيها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
0: أحسنت يا أبا عبد الله، نعم هذا الكلام صحيح، وهذا مما يحسن التنبيه عليه. الضابط الرابع: إحصاء أسماء الله على مراتب. ثبت في الصحيحين ما سبق أن ذكرته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وأكثر العلماء على أن المراد بالإحصاء الحفظ، وجاء هذا في رواية عند مسلم: من حفظها دخل الجنة. والإحصاء في اللغة يأتي بمعنى الحفظ، ومنه قوله تعالى: وأحصى كل شيء عددا، وهذا قول البخاري ونسب للمحققين. وقيل الإحصاء بمعنى الإطاقة، ومنه قوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. والمراد بالإطاقة هنا العمل بمقتضاها. وقيل الإحصاء معرفة معناها من الحصاه، وهي العقل والمعرفة. والتحقيق أن الإحصاء يشمل هذا كله، بمعنى من أحصاها أي حفظها وفهم معانيها ودعا الله سبحانه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. ومن أحسن من فصل في هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. وممن نص على هذا المعنى الجامع ابن عطية في تفسيره، حيث قال: ومعنى أحصاها عدها وحفظها، وتضمن ذلك الإيمان بها والتعظيم لها والرغبة فيها والعبرة في معانيها.
1: أحسن الله إليكم. كيف يمكن الوصول لهذه 99 اسما حتى نحصيها فنفوز بالثواب الوارد وهي مبهمة غير معينة؟
0: الشأن فيها كالشأن في ثواب ليلة القدر، فها هنا ثواب على شيء غير معين على وجه التحديد، ليجتهد المسلم في الطاعة ويستكثر منها. فمن قام ليالي العشر الأواخر كلها فقد أصاب ليلة القدر، أليس كذلك؟ وهكذا الشأن ها هنا، من تعامل مع جميع الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة بما سبق من مراتب الإحصاء فقد فاز بإحصاء 99 اسما التي يعلمها الله وغيب عنا تعيينها، والله أعلم. الضابط الخامس: أسماء الله أعلام وأوصاف، وهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. العلم اسم يعين المسمى مطلقا أي بمجرده، والوصف هو الصفة القائمة بذات الله سبحانه. والمراد بكون الأسماء الحسنى أعلاما أنها دالة على الذات العلية، وكونها مترادفة بهذا الاعتبار أي لا فرق بين اسم وآخر من حيث هذه الدلالة، فلا فرق بين الوهاب والرحمن والقدير في الدلالة على ذات الله. وأما كونها أوصافا فذاك راجع إلى اشتمال كل اسم على صفة قائمة بذات الله تعالى، وبهذا تكون الأسماء متباينة، فالعليم ليس هو الكريم وليس هو العزيز، وذلك من حيث المعنى.
2: أحسن الله عليكم، وما المستفاد من هذا الضابط؟
0: المستفاد من هذا الضابط معرفة أن أسماء الله الحسنى مشتقة وتميزها عن الأسماء الجامدة، وكذلك مراعاة التباين في الوصفية في تعبدنا له سبحانه بأسمائه ودعاؤنا بها. ولو كانت مترادفة من جهة ما دلت عليه من المعاني لما كان هناك فرق في كل موضع، ولكن مراعاة التباين يجعلنا نختار من هذه الأسماء ما يناسب المقام. فإذا سألنا الله المغفرة قلنا يا غفور، وإذا رجونا الرزق قلنا يا رزاق، وهكذا. الضابط السادس: أسماء الله قديمة غير مخلوقة، وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة، وقد حكم الأئمة كأحمد وإسحاق وغيرهما بكفر من قال بخلق الأسماء الحسنى. ومما يدل على أن أسماء الله قديمة لم يزل متسميا بها ما يأتي: أولا أن الله جل وعلا إنما يثنى عليه بأسمائه وصفاته، ولم يكن خاليا سبحانه عن الثناء ثم أثني عليه من بعد، فهذا فيه نسبة نقص في حقه جل وعلا، إذن كماله سبحانه يقتضي قدم أسمائه قطعة. ثانيا، إن كانت الأسماء الحسنى محدثة من العباد مضافة إليه منهم، فهذا يقتضي أن الله بلغه نفع من عباده، والعباد لن يبلغوا نفعه، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، أخرجه مسلم. ثالثا، ثبت في كتاب الله ذكر جملة من الأسماء الحسنى وأنها قديمة، مثل قوله تعالى: وكان الله عليما حكيما، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عفوا غفورا، وكان الله واسعا حكيما، في آيات كثيرة. معنى وكان الله أي لم يزل كذلك، إذن لم يزل الله متسميا بالأسماء الحسنى. رابعا، أن أسماءه تعالى تشتمل على الصفات الجليلة العظيمة، فلو لم يكن متسميا بها في الأزل لكان معطلا عن صفاته وكماله دهورا لا حصر لها، تعالى الله عن ذلك. وثمة أدلة أخرى غير هذه أدعها اختصارا. الضابط السابع والأخير: الإيمان بالأسماء الحسنى يتحقق بأمور. الأول: اعتقاد أن الله تعالى هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء، وليس أن العباد هم الذين سموه بها. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. الثاني: الإيمان بما دل عليه الاسم من الصفة، وليس يخفى أن كل اسم من الأسماء الحسنى يدل على صفة، فليست أسماء الله جامدة كما تقدم بحيث لا تتضمن معنى، إنما لها معان عظيمة وصفات شريفة يجب الإيمان بها. والأمر الثالث: الإيمان بما يدل عليه الاسم من الأثر، فمن أسماء الله ما له آثار في الخلق، فيعتقد العبد بوجود هذه الآثار فيهم، فاسم الله الغفور يدل على أنه تعالى يغفر لعباده إذا شاء، وأن من عباده من هو مغفور له، واسمه الرزاق يدل على أنه يرزق إذا شاء، ومن عباده من هو مرزوق، وقس على هذا. والأمر الرابع: دعاؤه سبحانه بها، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يشمل ثلاثة أمور: ادعوه بها أي سموه، فالعرب تقول دعوتك فلانا أي سميتك، فالله تعالى يسمى بهذه الأسماء. وادعوه بها أي دعاء مسألة، فيسأل الله بأسمائه الحسنى. ومن الأدب كما تقدم مراعاة الاسم المناسب لمقتضى الحال، فإذا أردت المغفرة فادعه باسمه الغفور والغفار، وإذا أردت الرحمة فادعه باسمه الرحيم والرحمن، فهذا من أحسن الوسائل لقبول الدعاء. وأمر ثالث: دعاؤه سبحانه بها دعاء العبادة، فكل اسم من الأسماء الحسنى له عبودية تخصه، فتعبدنا لله جل وعلا باسمه الغفور ليس كتعبدنا له باسمه العزيز، وليس كتعبدنا له باسمه الحكيم. وهذا باب عظيم يعرفه العباد العالمون العاملون، والله عز وجل أعلم.
1: أحسن الله إليكم، ما حكم تسمية المخلوق باسم تسمى به الله تعالى؟
0: هذا الموضوع فيه من السعة والتفصيلات ما لا يسعف المقام بأن يحاط به، لكن باختصار الأسماء الحسنى قسمان: الأول ما دل على معنى مختص بالله تعالى، كالله والرب والخالق والخلاق والبارئ والإله والصمد والقدوس والمهيمن والأحد والقيوم، فهذه لا يجوز تسمية المخلوق بها، لأن المعنى الذي تضمنته لا يقبل في أصله الشركة. إذن القاعدة هنا أن ما لا يطلق معناه إلا على الله فلا يجوز التسمية به مطلقا بالنسبة للخلق، ولو لم يقصد في تسمية المخلوق به انطباق المعنى عليه. قال ابن القيم رحمه الله: ومما يمنع تسمية الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالى، فلا يجوز التسمية بالأحد والصمد ولا بالخالق ولا بالرازق، وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب تبارك وتعالى، انتهى. القسم الثاني ما دل معناها في أصله على قدر مشترك بين الخالق والمخلوق، كحكيم وعليم وعلي وشاكر وكريم ورحيم ونحو هذه الأسماء، فهذه يصح تسمية المخلوق بها، لأن أصل المعنى يصح إطلاقه على المخلوق، وفي الصحابة رضي الله عنهم علي وحكيم وحكم، بمعنى ما كان من الأسماء معناه يدل على معنى كلي يتفاوت أفراده فيه فإنه يجوز أن يطلق على الخالق، ويجوز أيضا أن يطلق على المخلوق ولكل ما يليق به. وفي هذا يقول ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد: وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض أسامي الله بموجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله خطابه أن يقال إنكم شبهتم الله بخلقه إذ أوقعتم أسامي الله على خلقه. ثم قال بعد صحائف: والله العلي. وقال في مواضع من كتابه يذكر نفسه عز وجل: إنه علي حكيم. وقد سمي بهذا الاسم كثير من الآدميين، لم نسمع عالما ورعا زاهدا فاضلا فقيها ولا جاهلا أنكر على أحد الآدميين تسمية ابنه علي، ولا كره أحد منهم هذا الاسم للآدميين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه باسمه إلى آخر ما ذكر. لكن يشترط في صحة التسمية بها أن تطلق باعتبارها أعلاما محضة، بمعنى أن لا يلحظ في التسمية الصفة التي تضمنها الاسم، فإن لوحظ وقصد فلا تجوز التسمية به. يدل على هذا أن هانئ بن يزيد رضي الله عنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع قومه يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. أخرجه أبو داود والنسائي. فدل الحديث على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظا بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع، وأشنع منه أن يقصد بتسمية المخلوق باسم الله وصفه بالقدر المختص به جل وعلا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر.
2: أحسن الله عليكم، ولما لا يكون الحديث دليلا على النهي عن التسمية بهذا الاسم ونظرائه مطلقا؟
0: يمنع من هذا السنة التقريرية، فابن الأثير في كتابه أسد الغابة أورد 23 من الصحابة كلهم يسمى الحكم، ويبعد جدا أن لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم، وأورد كذلك 9 من الصحابة اسم كل واحد منهم حكيم، كما أورد ابن حجر في الطبقة الأولى من كتابه الإصابة 3 من الصحابة كلهم يكنى بأبي الحكم، وأورد 6 يكنون بأبي حكيم، ويبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كناهم، أو أن لا يبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير كنية هاني بن يزيد، فدل هذا على أن النهي المطلق عن هذه الأسماء بعيد.
1: أحسن الله إليكم، هنا مسألة، وهي أننا نسمع من ينادي عبد الكريم بكريم أو عبد الرحيم برحيم مثلا، فهل يجوز هذا؟
0: الظاهر والله أعلم أن هذا جائز، على نية أن المنادى يسمى بكريم ورحيم، فهذه أسماء تليق بالمخلوق، وقد أفتى علماؤنا كالشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من أهل العلم بجواز ذلك، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم. يقع في التسمية خطأان: التعبيد في التسمية باسم لم يثبت كما تقدمت الإشارة إليه سابقا، والثاني وهو أشد منه التعبيد للمخلوق، فلو نبهتم عليهما جزاكم الله خيرا.
0: نعم، بارك الله فيكم. هذان خطأان واقعان لا بد من الحذر منهما. الأول التعبيد في التسمية بما لم يثبت، كما نسمع من أسماء بعض الناس كعبد المقصود وعبد الرشيد وعبد الباقي ونحو هذه الأسماء، وهذا غلط، فلا يجوز التعبيد إلا لاسم ثابت في الكتاب والسنة. وأشنع منه كما تفضلت الخطأ الآخر، وهو التعبيد لمخلوق كعبد النبي وعبد الرسول وعبد الزهراء ونحو هذه الأسماء، فهذا محرم بالإجماع، ولا يجوز أن يكون الإنسان إلا عبدا لله تعالى، ويجب تغيير هذه الأسماء عند الاستطاعة، فإن شريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده تعبيد الخلق لربهم كما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية. وليس يخفى أن تعظيم الله وأسماءه واجب، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، وتغيير تلك الأسماء من تعظيم الله وأسمائه ومن الأدب معه ومن تحقيق توحيده. وقد صدرت فتوى جامعة في هذا الموضوع من اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة، جاء فيها: وقد سمى الله نفسه بأسماء في محكم كتابه وفيما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من السنة الثابتة، وليس من بينها اسم الفضيل، وليس لأحد أن يسميه بذلك، لأن أسماءه تعالى توقيفية، فإنه سبحانه هو أعلم بما يليق بجلاله، وغيره قاصر عن ذلك، فمن سماه بغير ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ألحد في أسمائه وانحرف عن سواء السبيل، وليس لأحد من خلقه أن يعبد أحدا لغيره من عباده، فلا تجوز التسمية بعبد الفضيل أو عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد علي أو عبد الحسين أو عبد الزهراء أو غلام أحمد أو غلام مصطفى أو نحو ذلك من الأسماء التي فيها تعبيد مخلوق لمخلوق، لما في ذلك من الغلو في الصالحين والوجهاء والتطاول على حق الله، ولأنه ذريعة إلى الشرك والطغيان. وقد حكى ابن حزم إجماع العلماء على تحريم التعبيد لغير الله، وعلى هذا يجب أن يغير ما ذكر في السؤال من الأسماء وما شابهها. انتهى.
1: أحسن الله إليكم. ما حكم الحلف بأي اسم من أسماء الله تعالى؟
0: المشروع للمسلم بالإجماع أن يحلف بالله وبأسمائه أو صفاته، بل لا يجوز له الحلف إلا بها. وعليه فمن حلف بأي اسم من الأسماء الحسنى فهو حالف بالله ويمينه منعقدة، كان يقول والعليم والسميع والبصير ونحو هذا. أما لو حلف بغير هذا من المخلوقين فهذا محرم بل شرك، واليمين غير منعقدة. ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة،
4: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنعام.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
2: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: ناشئ في رحاب الحرمين.
4: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: ناشئ في رحاب الحرمين،
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين. تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة نحييكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة المباركة من ناشئ في رحاب القرآن الكريم. نسعد باسمكم جميعا بالترحيب بشيخنا الكريم الشيخ أحمد بن عمر العميري، المشرف التعليمي بحلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمسجد الحرام. حياكم الله شيخ أحمد.
8: يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
7: الترحيب موصول كذلك بالطالب الذي سيسعد أسماعنا بتلاوة طيبة مباركة. عرف باسمك أخي الكريم.
9: يوسف عبد الخالق.
7: وكم تحفظ من كتاب الله؟
9: 15.
7: وكم العمر؟
9: 15.
7: ما شاء الله تبارك الله، لعلك إن شاء الله أن تتم حفظ كتاب الله الكريم، ولكن لا نريدك في كل سنة جزء، وإنما إن شاء الله في كل شهر جزء بإذن الله.
9: إن شاء الله.
7: إن شاء الله. اتلو علينا مما تحفظ.

إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما

0: شوف وفقك الله، أسأل الله أن يتم عليك حفظ القرآن الكريم، وأن يجعلك بارا بوالديك، وأن تركز بارك الله فيك في أدائك في التجويد وأحكام النون الساكنة والمدود، وأن تستزيد من تعليم التلاوة في هذا البيت المبارك. وفقك الله وزادك من فضله.
1: اللهم أمين. شيخ أحمد، لو وجهتم للطالب سؤالا بحكم تجويدي.
0: في قول الله تبارك وتعالى ذرية بعضها، هذه الباء ما حكمها؟
2: تنوينة بعدها باء، والباء من حروف الإقلاب.
0: أحسنت بارك الله فيك.
1: ونريد أحسن عليكم يا شيخ أحمد سؤالا بتفسير مفردات القرآن الكريم.

0: ناشئ في رحاب الحرمين.
1: لازلنا وياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا البرنامج المبارك ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين، ونسعد كثيرا بالترحيب بالحافظ الآخر معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
2: عبد العزيز محمد الجلال.
1: حياك الله. وكم العمر؟
2: 11 سنة.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
2: 8 أجزاء.
1: ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله جل وعلا. آمين. استعن بالله جل وعلا واتلو علينا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق.

مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

0: الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك للطالب عبد العزيز الجلال. نتحول إلى الشيخ أحمد بن عمر العميري المشرف على تلاوات الطلاب للتعليق على تلاوة الطالب.
2: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله أن يعينك على حفظ القرآن الكريم وأن يجعلك الله بارا بوالديك.
1: اللهم آمين. هل هناك حكم تجويدي تود أن تسأله الطالب شيخ أحمد؟
2: نعم، في قول الله تبارك وتعالى فجعل من دوني، ما حكم النون في قوله تعالى من دوني؟
0: نون ساكنة أتى بعدها حرف الدال، والدال من حروف الإخفاء.
2: أحسنت، بارك الله فيك يا بني.
1: ما شاء الله تبارك الله. إذن كان معنا الطالب عبد العزيز الجلال جزاه الله خيرا، والشكر يتواصل كذلك للشيخ أحمد بن عمر العميري المشرف التعليمي بحلقات التحفيظ القرآن الكريم بالمسجد الحرام بمكة المكرمة. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: ناشئ في رحاب الحرمين. تنفيذ
5: أحمد بن محمد الرشيد.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الفرقان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الفرقان.
1: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
2: محمد رسول الله.
1: حب وغيرة ووفاء. أحب النبي صلى الله عليه وسلم زوجته خديجة حبا كبيرا، وعندما بعثه الله تعالى برسالة الإسلام كانت رضي الله عنها أول من صدقه وآمن به من الرجال والنساء، ووقفت بجانبه وآزرته في أشد وأصعب الأوقات، وتحملت معه الصعاب، وواسته بنفسها ومالها، وأعانته على إبلاغ دعوته، وشاركته آلامه وآماله، وكانت نعم الزوجة الصالحة الحانية، ونعم السند والعون. وكان النبي يعاملها في حياتها بغاية الإحسان والتقدير والإكرام، وبعد موتها رضي الله عنها دائما ما كان يكثر من ذكرها بلسان محب يعرف لها فضلها ومناقبها. وبلغ من وفاء النبي لخديجة أنه كان يسر سرورا عظيما عندما كانت تزوره أختها هالة، لأنها تذكره بها. وذات مرة كان النبي يجلس عند عائشة فذكر خديجة وأثنى عليها وأحسن الثناء، فأخذتها الغيرة التي تأخذ الضرائر وخرجت عن شعورها وقالت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق، قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. فأحست عائشة رضي الله عنها بخطئها فقالت: اعف عني يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير.
3: طريق الخلاص.
4: الدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. وله مع البلاء ثلاثة مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، والثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكنه قد يخففه وإن كان ضعيفا، والثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة، فيستحسر ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا، فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورتي القصص والعنكبوت.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورتي القصص والعنكبوت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين
2: في أطهر البقاع، يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس،
6: ونزلناه تنزيلا.
7: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
5: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
5: ونزلناه تنزيلا.
6: إعداد وتقديم فيصل ابن جذيان العتيبي، تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآيات من 27 إلى 29 من سورة الأنفال، ونستهل الحلقة بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان

مستمعينا الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هذه الآيات الكريمات. يا أيها، يا للنداء، أيها وصلة لنداء ما فيه أل من الذكور مع التنبيه. الذين آمنوا، الذين صدقوا وانقادوا لله بالطاعة وللرسول بالاتباع. لا تخونوا الله، لا تخلوا بما اؤتمنتم عليه من حقوق الله والرسول. الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. أماناتكم، أي الحقوق المرعية التي يجب حفظها وأداؤها، وأنتم تعلمون، تعرفون وتدركون. الأموال جمع مال، وهو ما يمتلك من متاع أو عقار أو نقود أو حيوان. وأولادكم، الأولاد جمع ولد، وهو المولود ذكرا كان أو أنثى. فتنة، اختبار وابتلاء. فرقانا، أي هداية تفرقون بها بين الحق والباطل. أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير السعدي لهذه الآيات الكريمة من سورة الأنفال. يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه، فإن الأمانة قد عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن أدى الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل، ومن لم يؤدها بل خانها استحق العقاب الوبيل، وصار خائنا لله وللرسول ولأمانته، منقصا لنفسه بكونه اتصفت نفسه بأخص الصفات وأقبح الشيات وهي الخيانة، مفوتا لها أكمل الصفات وأتمها وهي الأمانة. ولما كان العبد ممتحنا بأمواله وأولاده، فربما حمله محبة ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته. أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده، وأنها عارية ستؤدى لمن أعطاها وترد لمن استودعها.

0: ذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء، كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها. الأول الفرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال، والحق والباطل، والحرام والحلال، وأهل السعادة من أهل الشقاوة. الثاني والثالث تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق، وعند الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر، ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. الرابع الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه، والله ذو الفضل العظيم. وجاء في تفسير معالم التنزيل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله بطاعته وترك معصيته يجعل لكم فرقانا. قال مجاهد: مخرجا في الدنيا والآخرة. وقال مقاتل بن حيان: مخرجا في الدين من الشبهات. وقال عكرمة: نجاة، أي يفرق بينكم وبين ما تخافون. وقال الضحاك: بيانا، ويكفر عنكم سيئاتكم، يمحو عنكم ما سلف من ذنوبكم، ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هدايات هذه الآيات. في قوله تعالى: وأنتم تعلمون، إشارة إلى أن أعظم الذنوب ما ارتكبه الإنسان وهو عالم بحرمته، فالعلم بالحكم يعظم الجريمة ويزيد التبعة. وفيه تحذير شديد من التساهل في حقوق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. جعل الله خيانة الأمانات العامة والخاصة نوعا من خيانة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، مما يرفع شأن الأمانة في الإسلام. المال والولد اختبار وامتحان مستمر، فهما مرآة يتبين بهما مدى تعلق القلب بالله أو تعلقه بالدنيا، وقد يجران الإنسان إلى خيانة الأمانة أو ترك الواجبات من حيث لا يشعر. جزاء المتقين لا يقتصر على الآخرة، بل يبدأ في الدنيا بأن يمنحهم الله فرقانا، أي نورا وبصيرة يفرقون بها بين الحق والباطل، والهدى والضلال، وعند الشبهات والمحن العاصفة. تربط هذه الآيات بين استقامة القلب في أداء الأمانات وعدم الافتتان بزينة الدنيا، وبين تحقيق التقوى التي تقود لصناعة الوعي والبصيرة والنجاة في الدنيا والآخرة. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. على أمل اللقاء بكم بعون الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا. إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ
3: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة مريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة مريم.
1: المسلم والشائعات. نهى الإسلام نهيا صريحا عن الانجرار وراء كل خبر يسمع أو التصديق بكل كلام ينقل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة أخرى فتثبتوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. التثبت أيها الكرام من الأخبار واجب ديني، وقد جاء الوعيد الشديد لكل من يشيع الباطل ويروج الكذب، لأن الشائعات تشعل الفتن بين الأصفياء وتهدم العلاقات بين المتحابين، وتحطم في لحظة الثقة التي بناها المجتمع في سنين. وعبر التاريخ لم يسلم من الشائعات أحد، حتى أشرف الناس، فعيسى عليه الصلاة والسلام طالته الاتهامات المغرضة هو وأمه الطاهرة، ويوسف عليه السلام النبي الكريم ابن النبي الكريم اتهم في عرضه وهو بريء، ونبينا صلى الله عليه وسلم نفسه رمي بالسحر والجنون والكذب، وبلغت الشائعات ذروتها في حادثة الإفك الشهيرة حين طالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، وعاتب المؤمنين الذين لم يبادروا إلى رفض ما سمعوا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وفي عصرنا الرقمي أيها الكرام، الذي فتحت فيه أبواب التواصل والتعبير، وفتح معها باب خطير هو باب الشائعات والأخبار المتناقلة بلا تمحيص، يشعلها أناس انشغلوا بالكلام الفارغ وإضاعة الوقت في التفاهات واللهث وراء زيادة التفاعل والمشاهدات، يتخفون غالبا ويتمترسون وراء حسابات مجهولة وأسماء مستعارة وشعارات براقة لا يملأ وقتهم إلا الطعن في الآخرين والبحث عن الأخطاء وتضخيم الهفوات. أما المسلم الحق فيحذر أشد الحذر من هذه المسالك الخاطئة، ويدرك أنه محاسب على كل كلمة ينطقها أو عبارة ينشرها أو فكرة يبثها، فتراه يستشعر مراقبة الله عز وجل على الدوام، وأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الباب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سور طه والأنبياء والحج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة هود.
1: تسابيح. سبحان من سكن تسبيحه القلوب وستر بفضله العيوب وكشف بلطفه الشدائد والكروب. سبحانه تصاغرت في جناب عظمته العظام وتولى تدبير الأمور على توالي الأيام واختلاف حاجات ولهجات ومرادات الأنام. سبحان من خفقت بحبه القلوب وجاد بنعمه دون حدود. لبيه وسعديه والخير كله في يديه والشر ليس إليه إن به وإليه. صرف عمن تولاه من عباده كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين فأصبحوا في ذمته آمنين مطمئنين ورفعوا أكفهم لرحمته مستنزلين ولعذابه مستدفعين. فسبحانه ما أكرم. سبحانه من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان وعاملنا باللطف والإحسان واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفحة والغفران.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورتي الأنعام والأعراف.

عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورتي الأنعام والأعراف.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الزمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.